0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسانا شلت نادم آخر ممكن كان يدور كل من دق الدم دان أنت.
2: أنا دام أول وقت دو الدم الفنتين كل اللي أخذوا أي مرضان أنت دام، لكن عديد نارم تصبوله الله أنتافي، وأنا كل شغلك حسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي ورد أي مرضان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنت أسا بطن كل جد، لكن الشغل كيف في جسمنا الحمد لله كي أسيده كل ما فيه، والناس وعدني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عديد نارم كل الحمد لله جاي الكاف، وعديد لأنك عن جد كل سرير رامدة ما شاء الله عديد حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولك ما معك تشيلات مش أسا ما غير تروح اجد اب انا كل ما شفته وانا كل في جسمي هناك شغل نقص كل ما في وقاعد نخاف كل ما في ونار دم كان انت عندك ده كان دكتور هو يعرف كان تقدر نار دم انت كل يعرفها ما انت كل يعرف كان دم انا تقدر انت نار ده انت شغلك كان دم انا مرضان ترى اول كل دكتور يقول لك ما انت ناس نعرف نار ما دم شالو اذا انت كاتو فالي كل في كان كثير كل يورجي بنار ما الحمد لله هم كل خير ما ما دل وانا كل دم انا ده كان انت
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى، فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم، ومعناته ده قاب بحيي شرب ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان أنت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن أنت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناتا انت انقذت حياته، شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكله الدم هنبيه ما في في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمته جعل البني ادم يلومهم بزلو شان يصنعوا للدم، لكن ما قدروا يصنعوا. بعض الاشياء المكونه للدم دخلت في الصناعات، لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان او يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطل نادي مرضان. إذن أنين البني آدم أن بيننا بس نلآونه، أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخلي ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادي مرقيت ونادي مرقيت، هو عند مقدار في جسمنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشرة وسبعة يقدر ينطي، أو مرة هيموغلوبين من 12 ل14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الاندى مرض تنسل، نادم الاندى مرتنا التهاب الكبد، نادم الاندى مرتنا السيدا، نادم الاندى مرتنا الزهري. الامراض المعدية دي كان زول اندى ده ما بنطق الدم، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم اخر، لا اولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم اخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل، لان شان انت قاعد تنقص دمك تنطي لنادم اخر ده يشيفوا كان ناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطق الدم ده هم ذات حتى يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك. ده واحد. اذا كان الدم ده هم كشفوه ولقوا فوق مرض مودي ايضا يقول لك ما تنطي نادم اخر. الشيء الاخر انا وكن ننطي دمي لنادم اخر مرضان ده انا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دمي ده يلقى عنده قدره يتجدد في خلايا قاعده في نخاع العظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديده. انا ذاته يكون عندي حيويه ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عباره عن وقايه. الانسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم ابعد الناس من امراض القلب. الامراض القلب والامراض الكذا زياده الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو؟ بعيدين منها. فالتبرع بالدم عنده فائده بالنسبه للانسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمرق كل 120 يوم. أو من وسائل انا جددين هذا كون انت تتبرع للمرضان الاخر. وده عنده فائده.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعد منهم ذاك ان تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي. رسالتكم شنو انتم كاطباء للناس دي؟
3: نقول لاخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح انين قاعدين نواجه مشكله. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكله كبيره جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن عشان نقدر ننقذ به حياه المرضانين ده. اذا عشان انين نقدر نساهم في حياه الاخرين ده اي واحد من المواطنين خليه يفهم انت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما جاي يضرك شيء جاي يفيدك. ما عندك انت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لان انت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشي يكشفوا ياكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم اخر. وفي اقل وايد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده جاي يشيلوا الدم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك انا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشه وكي اكل قرصه. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك انا ده ما ننطي دمي لنادم اخر. وده كلام خطا. الدم ده ما نلقونه بو في فرمسي. اذا نلقوش ان ننقذ حياه المرضانين ده من وين؟ عندنا اطفال عندنا اوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء اجهاض مشاكل الميلاريا ايضا قد تزيد الانيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذيه مشاكل كثيره تؤدي الى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد اسبوع بين يقول عنده مشاكل لنا الدم. اهل يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل لنا الدم. ما امه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل. اذا يلقى مشكله انا نقصين لنا الدم. اذا رسالتنا لاخواننا كلنا مواطنين ده ايوا كلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن انت في السنه ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وانت اذا تبرعت اليوم اظن بعد اسبوع واسبوعين تلقى حركه جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لاخواني المواطنين وان شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في انقاذ حياه الاخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك لسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بشوف في بلوك أوبراتور في سنة 72 في هذه الزواج كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هاري المشي اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده الشهدين إنهم تضامن زيارة الناس أي شهدين كل قام فجر الصبار بيجي بنت دم وبمشي قديم ده بيجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداوا فوق المعدن بطن دم آخر وفتش ما في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائد الناس قالوا كده ما بقى حتى جوك قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين مين في المويا المايندين ما قدرنا لقينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بيطلب بسوينا مركز حسا عندنا عنين ايان المركز وطني ديال قايدة عندنا بنك ديسانا في مستشفى الهورية عندنا بنك ديسانا في وبيطلنا همارة الناس يهورة بوصة مريتين دوالي من بعد همارة ثلاثة في الأقالي داخل في كذا داخل كيف البروفيس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلعنين القاعدين 94 عبيش منذ صار لخايت في الأخاليم الدوار دو كل فيه على دبس بيبرمتر لنا نشغل دونك المركز شغلت لا إلا يشول الدم يصول فوز على الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
5: نادم كن جاي دور ينت الدم ده الخطوات اللي تسووك عشان يشول الدم ده شنو
4: أول مؤلن النار بي وانت انه يقى نصي نار هوك ماغا هز بشيك دا لوا كم هو يقى نار مسليم من أمراض وعلي مشي للسكري الدغيب أمراض مشي للعصم دي يقى مافي بعد دوكي كان جاء أنين في بكان هيني لان دوكي سجلنا أسوما وشدنا بنسأله ما إن أمراض آخر دا نشوفه الهيموغلوبين هكا نشوفه التنسيون هكا يفوك نار دا أمر دا يقى من 17 لستة وخمسين سنة الأوين دا يكون عندهم شروط آخر شيك المرض اللي انت دندا ويبتقى ما هعمله ما إن دا خشم شعر يفوك كولدة كل سخير رجل من 6 شهر وفوق سخير بس ولدت هنا سخير 6 شهر تبدا دخل ما بشوره عشان مرة ما ولدت بالنقطة ما ولدت بعملية ذاك وان تمشي لخاي سنة زيارة ما بشوره ده شروط الإيمان له
5: وبعد ما الدم ده خلاص كين شهر ده قاعد يسوي شنو بطن
4: وانا الدم ده من نار من جاء وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازا الغرفة وصفة لو كان يشيرين الدم ده الدم ده كان بيهرعي بناس وبو ديريك بس في البوش من البوش ده كان شعره دوشي في القزازة سقار وصفة كلها باي شعره في القزازة وودو في اللابو داخل هناك ده يسوه له إكزامي 5 أولا بقول انكي نسوه الفصيلة نعرفوكي على البوش الفصيل ده شن كان إرمنا الفصيلة ده نسوه إكزامي ناسي ده هنا هيباتيت بي هنا هيباتيت سي وهنا سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتقل المرض لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعد الدم ده يسكر بس هذا الاخر ما في تقول لازم انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جابنت لوليوس مرضان نقول له يجي ام باك كان يا ام باك المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كانه فوزه يسولوا يقتلوا الدواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم اذا جدا دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كمين المشكله الدم ده الحكومه يتمت فوق زياده في سنين الفاتوا ده عنين عندنا مش شغل ارمي ريال ولا شنو كان نارم انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نحن بيجي بنتي دم ده ولا اننا ميل فرا ولا دي ترافي فرا يشرمي في ناس وايدين شيكي ما بفهم ما إننا كان مشى مردان إننا دي مردان ودل لتان قال له دم إننا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بقنا اللي جي في ده الناس وادي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكم الدم نحن كيف تشكي شغل الله بفهمك ما في هسا على يمنا لكم مرة كينا برا بس أنت تكاد كذا صار مرة كذا بقنا يارا تنسى كان الرجال سوا كين برا ده الرجالين كان فوق روبيتال لا مر أنفان كان في روبيتال سنترال فوق بدان جمعنا الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعال انه لك وين الناس مخص قاعدين يجي انت دم ويسولوا يشيلوا انت هسا كثير كنا صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضان ده 5 6 بقى 10 ناس يكومباني مره يجيبوا في البلاده تدور تلقى يقول له مرضي ولا ولد دم دفى ولا مرض ما قدر ولد ندور نسول عملي عمش يجيبوا فش انا ده الناس كله يشتوا يخلوه ولا عم اجيسكي ولا راجل ويره ولا اب انا ويره بس بقوم بقول كلام مشي هذا دم خليه بقى الناس يشتوا وهذا كان ما بيشاهد بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكي كان شغل لا بأثر ده ما يخطه خطط عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يبتولوا قد قد عشان يجي شيرا منكم
4: وانا هو أم برنسيب نورمال ما خدمة أنا مركز ده كان في مركز أدل كيف وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أمشي على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطو في الوبيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت ده بقت هم نعلم مرضان دم ما عنده ده بشلو دم ودرك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر أنتو ده قدر نكمل وقتر زر خالص وكمل معي دونك كم أننا ما نقدروا الناس ما بنتو بالكفاية أن الدم أنا قوم بخور بالكفاية ده المسألة الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كان نار المرضان ده بشلو الكتكة ده نار في جمان دي سالة برامبلير بنتو الأولياء على المرضان ده أمشي فتشي دم ده جفو الناس بخافوا أم برنسيبهم من أنتم دم ده غلا يشلو كتكة ده دريجو بكار نهيني ayaa unta bas awliya ayaa dabas alqadkada guru sangaa go mishufuta takama la maqlu itta jibaana anana jibaagi al akhar ba jibaagara hagi an ku yan fama kana da bon fama da ni baadulu ayo yalga haga nasa kan bo jina da ma inda ay mushil
5: risala hana kala akhir shunu ashan lil muwatinin turium ka ashan yiso o yitbarro bid dam
4: al risala nab garantee lil muwatinin al yom ka anina kar unta kan al akhar kullu hasalam anna gaadin afika rakhin hajid alhamdulillah في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور ان كو ينتمدم تشبس انهم يفتو يقودوا معنا كل ما بلغوا كل في والدم على الانسان الدم ويدو فوق انت ما تموت فوق اربع شهر تمر دمك ده بو بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم اخر بعد الدمك ده بمشي ساكل عندما ده بده يدور بصفي ساكل ده كانت تنق تنق تنق فوق هيا انا اخوك الاخر هسه اليوم ده في جمال انت تمر قافي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك خلاص انت انت تفجر بس الشيء شغل وياس لك دمك ده بين خصو كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشد قاعدين حالين على سبعين فقر الناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت تاريخ خلبانه ولا وقت الثالثه ولا بعد الولاده ده اللي يصب الدم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل قال اغلبيه اللي يصب لهم دم تبعني مش بيت الناس تقول لك شنو مشكله راس بيجد اي مره تدري يقول ادم عشان هو شغل la musibe ga bas gaade kadar ke manal golo halalla ifo kana zent dam ashan nan qosofo ga yanu man periska salium da 30% hanal umada yumutu da siso wana dam bas yala indu marda dam da boddom ki indu marda dam wo man da yumiya na san gaadin da bajuna talga sa khir rejelek ba amma wala ba akhway fi shar rukutlan 3 yi dordan illa ya huda illa ge ish be dam ananas tank ma logolo dan huma ish kan to shunu kulu kama ish indina nas waadin al indu fashal kilowida dokulu kan kalaayro ma shaxsolom qurwaa kurtina talaata de illi duurdam dollo kula sakatirin wa gaydin balaw mandalla al hawadis alam hawadis sun yemena da alob talad kullu malamba shabab bas rijilan kasar shafa gujayna ekol inti tamar mun fujur tamfiti fatishke aligita ashe ma shibet circulation agran larfo ambutejo ma shit tarjo zogol rijana kasar kul baji basgulu filatan rijan kasar rakan kasar sagit gayan kasar bin awara kadari gulmi makan swaris yubur dam da dafa kamalla patani subul da makan mushkila sakhar hasa la qasar rayshun jubura dam way ku ma feli fatujulo dam aldol bujubum sawa isatan belal boga police yubun yuqtun fa bidan kana al oftal lay dor lisel amaliya ta dakatir so amali wa oftalin da dawala aldam do murgumi nadi muto dam da kama fidi yorgumi dum bakan wayinda la gusuba marra yalla yalla tafatush dam poy way tin nadi da isolo amaliya lugulo dam da qadar la fiyal ga agulata inadi ahalada ma ajar dum ashan da nan gullal muatina sharin halina goshe ganas karimin ni fakurishia antena dam da huma inda ay mushkila mishi inti matamar fi shari ta ganar muchay bolak fi sabilillah miya mitan tantida dakulu kan inti ki chiftana sa gafa gid marata damak da chub anteta an khassa faga yanna anna alla ya ajira
5: shukran jazira
4: afwan
0: mustama'ina fi kulli makan hakadha tabaatuhum مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه

يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرق ما يتفو يا نجمينة ما يهدك ريح.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية شاد، مستمعين ومستمعات راديو شاد في كل مكان. بعد ما سمعت برنامجكم بكلام النصارى الوكيل جافشي، أنا أبدأ لكم أول برنامج بقسم العربي. هنا اليوم الصباح أول يوم من الأسبوع، اليوم من الاثنين، يوم 11 شهر مايو سنة 2026. 75 دقيقة نقود السواء، 75 دقيقة بلاغة مال الفرحة والقرحة، 15 دقيقة نشرة الأخبار، ديايات وسايات أغاني مختلفة لهذه الساعة 8:15 دقيقة. 75 دقيقة أخدمكم في مكان الفن يا رنايف. ما ناس وزملان القاعدين في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك القطار، نذكركم جي وسلموكم كثير. تأسيس وتقديمنا برامج كلمة الصباح لمدة 75 دقيقة من قصر نجيري تانا أونا مامي كرتية جمعاتو. تأسيس وتقديم هارون موسلاج. نمشي لي الرأي سمينا أولا ونهي اختارنا الحدا ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو شاد القديم في جمعنا في الفرقان في القاري الصباح.

7:06 في بلبل في مروة ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات نواصل ضيما ببر من باقس مالوروبي من جمينا الكاس أنا ريتريت ميليتير كارمي بلغ لكل الريتريتي الأسكر يكون كفانا أنا تريم ديزيم تريمستر كفانا أنا من كوبان من ديزيم تريمستر ده يبدأ عليهم يوم الاثنين من 11 شهر مايو سنة 2026 في الأجنس أنا القاسي في ده الريتريت القديم في جمينا هنا ومن ناحية آخر الكفان في الكفان الآخر الناس القديم برا كمان في البروفنس ده يكفوهم بين الاثنين الجاي من الاثنين يوم 18 شهر مايو سنة 2026 يوم 18 يكفوهم والكفان كمان بيكون بالاسمام ده بتقوم وكل واحد بيشيف على حسب الاوردر كمان بيكوف بيشيف اسمه وبيمشي بيكوف المدير يطلب الاداره تطلب في الفكره كويسه عن كل الريتريت الاتيتر ماتر حسين.

0: معروف يبلغ للجمهور بيكون عندهم بيانو جونجو بعد تيتانا متري سينغارو او باشتراك مع فون دي ناسيونز يوني اليونيسيف وما اشتراك مع اليونيسيف يبلغ للجمهور بيقول له عندهم بيانو جونجو اما بيقول بيانو جونجو جونجو يكفو يبو بيبو بضربو جونجو للجمهور فيها خمام انا هنا يونيسيف في جمال هنا والخمام ده يعني في مكون من وتاير تويوتا لاند كروزر وخمام اخر كله وكل الخمام ده يعني خمام العربات والخمام الاخر ده كله ما عند النار بيشري بعد ما شرى ده بيسوي دوان ما عندهم دوان والنار كان بدور بيشترك بدور بيشترك في الجونجو ده كمان في كم دور بوتير ده بكفي 1 مليون ضمان انت 1 مليون ومية ألف ده كمان ده كوسيون هنا الخمام الآخر والكوسيون ده كمان أنه كمان اللي يشار ده قرصة بيقبلوا لي والكوسيون ده يودو يصبوا في الكونتنا بانك في كونتنا إيكو بانك في كونتنا ماتري سينغارو في الإيكو بانكيات والزيارة كمان بزور الخمام ده يعني بيشوفوا ده في جمعنا هنا ده يبدأ من يوم الجمعة يوم 15 شهر مايو سنة 2026 ولحد يوم الخميس يوم 21 شهر مايو سنة 2026 في الانتريبو أنا يونيسيف في جاي في كارتية فرشام في كارتية فرشام سنينة وقيم الماشي اللي قد يعني بقوش 300 متر بيسار ورا الإزين أنا الياس أنا الدقيقة أنا ياس ده في البريمير أنا نسمع في البريمير أنا نسمع نجمعنا هني من الساعة يا الزيارة دي من الساعة 9 لحد الساعة 3 أنا أشياء سوا في نجمعنا هني ونادم كان بدور توضيحات بزيارة كمان ينادي برمان تلفون 66-79-65-75 ولا 99-91-16-20 هذا بلغنا ختامة عبد الرحمن أخي محمد برنو بلامة عبد الله حسنة محمد بكر أجيت فضل زكريا محمد شايبو محمد قجة آكا توم عبد الرحيم زكريا صالح جبريل لوان فكي أمبدي همزة صالح موسى قجة إدريس إيلي إدريس التجاني السيار بلاما محمد أحمد إمام مألم بكر أبكر هارون آدم حسين كلهم في أم خارومة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل كل الحلال المجاورات بيكون ختامنا إيالة ختامنا إيالة دا يسوء يوم الأربع في أم خارومة انتات البلاما عبد الله حسن قمطوع أسالة نكرر عبد الرحمن أخي محمد برنو بلام عبد الله حسن محمد بكر أجيد فضل زكريا محمد شايبو محمد قجة توم عبد الرحيم زكريا صالح جبرين اللوان فكي أمبدي همزة صالح موسى قجة إدريس إيلي إدريس التجاني السيار بلام محمد أحمد الإمام معلم بكر أبكر هارون آدم حسين كلهم في أم خارومة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل لكل الهلال المجاورات بيكون وختامنا إيالة دا يسووا بالأربعة في أم خارومة انتات البلامة عبد الله حسن قمطوع أسالة الساعة 17
1: الهموم هنا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا تات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم فوق 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة 8111 8 GS ونشطوا كتير اكسترا حناكل المفضل من حسة مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد يناديكم
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كل القرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
3: الشباب وعوين وصناع القرار كل القرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السابعة وخمسة عشر دقيقة في الاستديو. أنا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جاج في نسمينا شنو يجلس أصل في جميعنا وفي كل القراقير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. نذكرهم تفاهم بقد أنبين الوزارة التسرع الحيواني والإنتاج الحيواني وشركة أجيكوك البرازيلية، وورشة أمل لفائدة الصحفيين الثقافيين نظموها في منطقة تكرة، والكاتب التشادي سيفوتو أبكر أليفة قدم كتاب الجديد الكنزات فوق المكتبة التشادية. دي العناوين وإليكم التفاصيل من راديو تشاد. صباح الخير أعزائي المستمعين في كل مكان. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قام بزيارة أمل رسمية في دولة البرازيل في منطقة كاسكافيل الصناعية. الهدف من الزيارة دي عشان يسوي فرص تعاون بين المشاريع، فرص تعاون بين المشاريع الكبار هناك وبلدنا تشاد، وخاصة في إنتاج الجداد في قرية كندل القريبة من العاصمة أنجمان. الوزير في أثناء الزيارة مضى في اتفاقية تعاون مع شركة أجيكوك. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بلدنا تشاد قاعدة تواصل في خطواتها الجديدة وتجدد تتاحن الثروة الحيوانية. بذا قام وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب في مهمة رسمية للبرازيل، وده بالأخص في مدينة كاسكافال الصناعية، أبرز مراكز هند الصناعات الزراعية في أمريكا اللاتينية، وده لأشان يشيف فرص هنا التعاون ويجدد إطلاق عدة مشاريع كبرى من بين المجمع الصناعي للدواجن في كندل اللي يعتبر أهم مراكز استراتيجية في طورين قطاعنا الجداد الوطني. وقت قاعدين هناك زاروا أعضاءنا الوفد كثير من وحدات صناعية متخصصة في تربية الجداد، وده بالأخص في المنتجات والمخلفات الحيوانية بالزيادة لجهة هنت الإنتاج الحديثة. ونظم أيضا جلسات هنت الخدمة مع المؤسسات والشركات البرازيلية، منها غرفة التجارة وشركة أجيكوب للاستشارات التجارية وتعاونية جلوبو أفيس، وركز المناقشات في جددين التمويل وسوين شراكات دائمة ونقلين التكنولوجيا والخبرات للتشاد، وده بالأخص لتلبية طموحات السلطات التشادية في سوين صناعة حيوانية حديثة تقدر ترد في الاحتياجات الوطنية بالأخص المنتجات الغذائية، ويقللوا الخسارات ويزودوا الفرص هنت الخدمة للشباب. في نهاية الزيارة وزير الثروة الحيوانية الرحيم عوض الطيب مضى في اتفاقيه مذكرة تفاهم مع شركة أجيكوب بزيادة لعدة بروتوكولات هن اتفاقية مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين، وده لأشان يسهل الطريق هنت التعاون المستقبلي عن بين جمهورية تشاد وشركاء حقا البرازيليين.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. بقت في بكرة أمس واحد ورشة تدريب لفائدة عن الصحفيين الثقافيين، المناسبة كان بقت بحضور المرهنة مدينة أنجمان سليمسي حسن عبد الله. وفي خلال المناسبة الزميل محمد طاهر فودي مد ميكروفونه لواحد من المشاركين في الورشة مولي تولي صافي في الإذاعة الفرنسية الدولية، كان أكلم بأهمية الورشة. قال دي فرصة عشان يلقوا فوق الصحفيين يعرفوا الثقافات عن بلدهم والثقافات عن إفريقيا والثقافات الآخرة. الكاتب التشادي سيكوتو أبكر أليفة كان قدم كتاب الجديد بعنوان 350 حكمة من أجل الإنسانية. المناسبة دي كان بقت في صالة انتر ورماهني في العاصمة الجميلة، ده بحضور معزومين كتار. فشنو الهدف من الكتاب؟ يكلمنا الكاتب سيكوتو أبكر أليفة في ميكروفون هنا راديو تشاد.
3: طول حلاني كي كتبت ليبر ده بوركي نجيب سوليسيون في مشاكل ده. انت انسان قاعد تعيش في بلد ولا قاعد تعيش في دنيا، كي كان شفت شغل ما عجبك ده لازم تهجي بوركي سوليسيون يجي لكي ناس يلقوا آخر شغل. الموريم ده التربية كم صخير كم نار كبير كلها، انت التربية كما عندك في الدنيا ده ما تقدر تعيش في أي شيء.
1: في الأخبار الدينية، بعد ما وصلوا في المدينة المنورة الحجاج اللاتشاديين قاعدين بزوروا الأماكن المقدسة، والبداية كانت من مسجد قباء. الزميلة هجهوها حبيب مر.
4: الحجاج التشاديين المشوا في الدفء الأولانية وصلوا المدينة المنورة وبدوا في الزيارات والصلوات، وفي رأسهم الجنرال كوري حجار بودي بدوا في الزيارات خاصة في البكانات الإمداء أثر كبير في الأراضي المقدسة. زاروا مسجد قبة الهو أول مسجد أسسه في الإسلام، وصلوا فوق الحجاج ركعتين ودعوا فوق، لأن الصلاة في مسجد قبة بتأدي الأجر هنا أمرة كاملة. ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبة فصلى فيه صلاة كان له أجر أمرة. وبعد ده اتوجه ضيوف الرحمن في مزرعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلوا تمر الأجوى، وبعد ده كمان اتوجه لجبل أهد وشالوا الفاتحة لشهداء هنا أهد، العدد 70 شهيد المنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. والزيارة ما كملت لحد وصلوا لزيارة المسجد النبوي الشريف الهو فوق مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المدينة المنورة مدينتنا الفكة الأمان والراحة، والصلاة الواحدة فكة بتعادل 1000 صلاة، ومسافة صغيرة فقط من المسجد نلقوا مسجد النبوي الشريف وهي روضة المصطفى المباركة. بعد ده وصلوا قبر الرسول الهو قريب من الحرم النبوي الشريف، نذكركم بكونه الدفء الأولانية لهجاج التشاديين. وصلوا فرحانين ولقوا استقبال سمح وقاعدين بواصلوا في البكانات الفكة أثر كبير في المدينة المنورة.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:22 دقيقة في استديو راديو تشات، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار الظروف أيوب عبد الكريم حجة هوا بكمر، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس يار نايف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيلوا بعافية.

0: السبعه 25 دقيقه في الاستديو على راديو تشات بعد ما سمعت نشره الاخبار وسمعت شويه غني نواصلوا دائما ببر من بقسم الروبي من مجمنا عمر ابراهيم بلا ما صالي رمات الجوني محمد شايب بوبا شايب الشيخ ادريس اوليد محمدية هارونا عثمان حسين عبد الرحمن نجمه جد انجغري اللوان دنا يبلا يشكر كل الأهل والرفقان البر وداخل سعد معديا وفكريا وكد موت أنا أخوهم أحمد إبراهيم المعروف بأحمد مربو نكرر عمر إبراهيم بلاما صالي رماتا ألقوني محمد شايبة بوبا شايبة شيخ إدريس أوليد محمدية هارونا عثمان حسيني عبد الرحمن نجمي جد أنجغري اللوان دنا يشكر كل الأهل والرفقان وناس المعروفين الساعدون معديا وفكريا وكد موتنا أخوهم أحمد إبراهيم المعروف بأحمد مربو نبلغنا وفاء الشيخ بكر موسى حسن موسى بشارة موسى جبرين أحمد جوجا عبد الباغي إدريس التلاف عبد الرسول الشريفة الضيف بشارة أبكر راني بلاما إينا آدم بورما موسى وهارون جبرين الشيخ محمد أحمد يبلغ بهز لكل الأهل البعيدين والقريبين بموتنا أخوهم اللوان حسين موسى المات فيه اللي تبصوف عصا البلاغ الهزين ده موجه للشيف دي كانتون جبرين الدليل للشيف دي قريبما عمر آدم الحاجة لطاهر آدم شيف دي قريبما أنا شيف دي قريبما عبد الله آدم للشيف دي كانتون حسن جدا للشيخ يونس أيا للشيخ آدم إبراهيم للشيخ دي كانتو كشال بخاري للسوبريفي سيد كاتيري للمير آدم الدناو ولكل الأهل الخزامة لولد ألي الياسية البنسيت والعمادية والصلاة كمن يسوها سرقة انتت المرحومة اللوان حسيني موسى دا يسوها صوها خلاص بس بالتسعة شهري وآسر ما يسرى 2026 فيه اللي تبصف فيه اللي تبصف وما ينسى الشيخ محمد حسن هارونا جنجو ميكايلا أبو أشي موسى عبدالعزيز الإمام هارون مكايلا الجوني محمد صالح المعلم إما حسيني بيت جوجا بلاما هارون سمجدة اللوان آدم حسيني ميكايلا إدريسا ميكايلا بيلو حسن خالة معلم عمر دوندوس أبا كاكا محمد بلا ما كايلة توم محمد إما عبد الله أحمد إدريس إبراهيم اللمين آدم القوني آدم إبراهيم معلم عبد الرحمن آدم اللوان قربة جبرين السوار بلا ما قربة كمسلم الحاج محمد عبد الله الإمام أبو ميكايل بلا ما هارون ميكايل بلا ما شنكو بلا ما أبا كاكا تانكو بلا ما جوجا أبا كورا المعلم حسيني فكي أبو الله حسيني بلا ما أبو الله حسيني أحمد تأخرتو اللوان أمادية الشيخ يوسف اللوان عمر إبراهيم بلا ما قدير دقيلي هارون ميكايلا جبرين بلا ما حسن عبد الله الإمام هارون بكر أسرة معلم آدم أسرة معلم آدم أم كاركور محمد بكر كلهم في الصابون بلا ما عثمان الشيخ آدم عنجو بلاما عمر محمد، الشيخ جبرين بلاما سمي جدة، الشيخ آدم، الشيخ آدم بلاما بلاما كيكه، بلاما أبا كرمات، بلاما أبا قنبو، بلاما جدة عمر، بلاما جدة عمر ميريسة، ألقوني آدم ترتوري، أسرة الحاج هارون كلهم في دربالي، جبرين رادومني كلهم في كاكية، محمد ديمبي، بلاما أحمد دود، بلاما أبا حسنة، بلاما إما، بلاما محمد صالح، معلم توم محمد، أسرة معلم بلاما، أسرة الحاج دنا، معلم محمد صالح، أسرة الحاج عبد الله، أسرة الحاج الحاج عبد الله يوسف، وكل الأهل البر وداخل التشاد والكاميرون بموتنا أخوهم وأبوهم أبو أش والجونغو المات بالسبت والصراقة من يسواها لمبل الاثنين في ميني كانطون ومادياغو. الساعة 7:31 دقيقة نواصل ضيمن بورامينا بغسم الورود من الجبل.
1: دولي للزامة والدب فرجودة بكتير ما نهارا زامة رفيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دانة بوهرس يتغريب كلامة أي جامو خلقا يدريش بقرون انطرانة والدب بكر في زمانة تاجر نهب دكانة قجة كريب كانتانة فقرين سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاء في أقدانة قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج قبل سقر مصر ما مسك بكانة نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلين من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة ذاكي بألي وثيرة بجمل مع النقامة كلا الغبون في بارة ما بخبر يا ربي دنكة اللبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكر نشرب بنانا نباها النشيط هنيك بفوق جنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري بمردعة بغادر في عادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد توضيقك كضابة بوعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكام كم دقت كضابة الماسين أكت الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبع العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا جزبا سمسنا بالتلابة هم كيف السوق اللغم بشوكنا جزائر تابا هنجول قسم حقيقي من الدبس تبابا قردي سلاقين الماتي قدر تابا العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويس الله واي كلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسائل بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لكا ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل حذرة مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل ويمكن ما كبطر اللقب الكلايل أم غش من بغه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاي في ريدم داري هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت مطور انديه من حاي

0: الديل يا ملم الصنبارة أشي ديل ما إرفع مشوار أشي ديل للوفا يا
1: الساعة 7:42 دقيقة في الاستديو أنا راني شاتا نواصل دائما ببرامينا بغص مروبي من يمن أنا يعني قاعدين دائما في خدمة المستمعين بس تعرفوا يا أخوانا يا ماتنا ديل دا يعني الوطن هامي الهراء هامي ولا الليل ولا النهار ها هي ترى نطلب من ربنا سبحانه وتعالى يبدلها بأحسن منا ها الوطن كم هي مادة يعني ده كله يعني ربنا بس جاي يعاقبنا لأن الأمل شغل كي زين كي بيبقى كي ما في أملنا بس حمدا مدى يا أخوانا خلي كل ما بلا نفردك من جرى الناس اللي بتردد إلا بالصدقات الصدقة ده كتير قليل مديدة بوللو تمر فول على حسب قدرتك بس اللي عندك كتير ذكاء يصدق كتير يصدق قروص يصدق شو الهم يصدق لبن كله يعني السرقة ده صدقة بس القبلان عند الله هذه كمان بترفع البلاء وتوكل ده بس هالراحة 145 دقري هذه كلها ترى يا الله يبلا بحسن منه ها والله هالراحة كان هي مادة إيال الصغار والناس الكبار في السن ده دول بس البيات عبودة البي مرضوا الموت كله كتير بلخص أنا إيال الصغار ده كتير مرة واحد على حسب الناس اللي قاعدين في الأماجر ها ما دام يدى يا أخوانا خلي يعني كل واحد خلي ينتبه الحراك محمد ده كان مين ماشي كله فتش لك دليل خي أدخل وفتش لك ألم كتير أشرب كمان عطشان ما عطشان كله الألم ده كتر شراب الألم الألم ده كتر شراب الألم وهي الأكل كله أكل خفيف اللي بلخص لناس الكبار ده أكل خفيف ككم ديدة ولا أسير ولا جي أسير ده شغال كم قلنا جي ده خلاص يعني الشغال هنا القزازات دل ده هنا دل ذاته يسبب عن مرض حوي يا أخوانا الوطن حامي فوق حامي تيت حامي أجيب كله حامي حتو هي أرى نطلب من ربنا سبحانه وتعالى يبدلها من بأحسن منه حو العجب ده يا أخوانا النادم وقت مثل ذاك عن جراء الأمراض كلها يبترن كل واحد مرضان هو الواحد كان مرضان تفتش الفزع تمشي للدكاترة تمشي لللبتان هاو إني لهيني كان قميت هيني قميت مشي لللبتان انت في البيت مرضان تقع هيني تقوم هيني ما دكاترنا هنا الرفقة كان قمين مشي لللبتان كله فزع ما عندك الشغل كان فات الرأس تمشي لللبتان اللبتان كان مشيت كله في واحد كده لابس لها جنقوة بيضة مرصص لها بيك كتير والمعلق لها شغلها وانا في رقابتها حوج جضاءات كترات كل واحدة ما تلفونها واق واق واق يدخل أن يمرق دل ده كل جضاءات البير الرجال يبارون دل ده هي شغلة آخر ما في كل انك دبروا كي كله يودي يصب في اللبتان ده كثيرات ولا بيعرفن كبيه كان ولفن يعلقن المي ويطأنن في يطأنن ده هي خلاص النديل بس خلال لقن خدمه هي تمشي في نص الرفض نص الهلة ده تطول طول واحد او هي تخد لها سيس وطاول واحد او هي تفتش ابره وتطأن الناس هو الناس كمان الدواء ادويه ده الحسي خلبوتين كده النار كان كيف جسمه يوجه كله كان كك طعنه عن ظهر ده هي خلاص جلدك كله يموت جلدك كله كان مادة انت تقول خلاص انا لقيت العافية هذا كمان دهابة مرض في مرض دهابة مرضك انت زاد انت ما تقول كان كيك طانوك شيء جلدك بر وجاك كله برد ده انت تقول خلاص انا لقيت العافية لكن هنا العافية في البكان ده خلاص هذا كان سولك كان طانوك بخمسة ده هي خلاص ولا فشل كلوي ولا يسوي لك تانسيون ولا يسوي لك ضرب ينقلب ولا يسوي لك مرض ما إن قار ما إن الرأس ولا يلعالج ها مدام الدا يا أخوانا الواحد كان المرض ده هل يصبر هل يمشي اللبت كان فسر كل اللبتان أخير اللبتان كان مشيت العجب اللبتان كان مشيت بك واحد بقي جيتا لابس لا جناق وبيض لا سنة في بيض واحد أبيض ساعدنا كان مشيت قال له دقل متخصص في مرض الفلاني ده مرض في مرض الفلاني طرب الناس مرصين من هنا لهناك هو يقعد كي على حسب ما جاء يجي كل وقت يدور يقعد كي انت تقول تا ساعتين ثلاثة تقول ترجو كي ساعة 10 11 سميدي يجي كان جا كمان 30 دقيقة ولا 10 دقيقة رأي شين ناس 4 5 ويا يا انتو قاعدين كس كرك كرك كرك سد البيرو ويقول قال هو خلاص ماشي خلاص نا شلو خلاص ده إلا أسبوع جاي إلا أسبوع جاي قبل يجي يشير ناس 4 5 النار كان مرضان بلين هاو بشغيلة المرض أبا ليه كمان هاو إند في اللي في الرفدة إند ليه كلينيك يقول لك أمشي لك أمشي أنا يوم الفلاني ده قاعد في كلينيك الفلاني أمشي في أمشي ألقاني في الكلينيك في اللي بتاني ما يداويك ها هي الحكومة تكفي حكومة شال لمسؤوليتا منطية وتير بتأكلة بتشربة هو كمان خلاص فاق لها بكان واحد في نص في طرف الهلة خلاص بمشي بأجي الناس بقرص كان مشيت في اللبتان ده كان مشيت بمية كل ما تلقى كان مشيت بمية كان مشيت ما تلقى تقعد كده هو قال الناس 100 200 قاعدين هو يشيل ناس 10 ويقول هو أول كان بيشيل ناس 10 ولهم إن شغل آخر يا أخواننا خلي يعني ناس مسائل هنا الصحة ده الناس دول خلي بيفكروا لهم يا أخواننا ده ده ده ده الناس دول خدامين إن الحكومة حكومة قراتهم وظفتهم ها وشايل مسؤوليتهم تكفيهم شهرية عندهم نتيجة فوق عندهم شغل يعني كشغل كتير ها كما شوف البيرو ده كل البيرو ما بارد كليماتيزر ها وتير كله بارد ها ورس كله متال تلقى هاو انت ما تداوي الناس ما الله يمرين الناس يا غضبانين فوق ها انت لو تشيكين ها ما دام يا اخوانا انت كم الخدمة انت ساعتك ريتا قول انا ببقى دكتور انت فيشان تبقى دكتور وتفزع الناس تخدم الناس تداوي الناس ها ما خلاص انت بيك الدكتور ده فيشان تلم لك قريشات ها وهي خلاص تسوي لك بيوت تسوي لك شغالة هذا كله ما هو يا اخوانا خلي يعني النادم كم هو ذات بدور كي بدور بقى مدرس بقى ماتر بدور بقى ماتر وقول بقى بروفيسور بدور بقري داخل بشيل نية هو بنية الواحدة بس يعني أنا بدور بألم إيال بس بألمهم بس أنت كان بقيت دكتور كو أو بشيل نية عشان تمشي تداوي الناس تعفز الناس المرضانين تداوم تهننهم ها لكن بس بالأسف ناس مرضانين منصبين في السماء قاعدين في قدام بروك أنت قاعد داخل تشرب كليماتيزر كي هي كان جميت ده براحتك تج كان جيت كمان تشيل ناس 4 5 وخلت تسد بروك تقول أنا ماشي خدمة أنا عندي سيمينار أنا عندي كي أنا عندي رينيو ده أنت في جهات بلاك أنت دكتور آخر ما في دكاترة في جهات بلين كترين قاعدين يا أخوانا خلينا ننتبه مسائل هنا وزارة الصحة ده خلي بيشيلوا مسؤولياتهم خلي بروخوا في اللبتانات ويشوفوا في اللبتان ده ياتوا جاي يخدم يا اخواننا ها لبتان كله ما دام ملان جضات وييلتوا يا ييل صغار ناس ودين ده كان شافونا الميت كله بينخروا كان شافوا مرضان بدين كله بينخروا كان شافوا دم كله بينخروا الدكتوريه دي ما خدمه هنا يا اخواننا ها ييل دوغ ساكت من الله خلقهم ما شافوا هي اللي بيشوف راس القريشات كل واحد شاري تلفون كبير هي تتفرج بس ها وانهم برو بارد بعد اخلوا بمشوا يجيب لهم اكبر دي تجي لبه مالي دي تجي داد بتجي وشربتها دي تجي ربه ببنقاوها دي تجي بفا دونكي دا تجي ب يا اخوانا بلوم لهم اكلات كثيرات كل واحد تجي بترموسة هاي بصبوا الاكل اللي بياكلوا بونسوا بآية بصبوا كي خلاص ياكو كتن كان دمر كل واحد طالك شيء كيشات تفسق تلبس خلقان اخر وقال تمشي بيتهم كان جاري تفسق قال تلبس قال تخدم وخدمة واحدة بياخدوا معي ما في كتر حركتهم نارم بيت في اللبتان ما يدور حركة ما يدور فوضى لبتان في اللبتان هم بتلفوناتهم فاكين فنانين بيغنوا بيسووا في البريات بيلعبن يا اخوانا خليني قدك هذا المسائل ده خليه يشيلوا مسؤولياتهم النار كم تشيلوا يشيلوا بخدم في اللبتان ده خمشان بمشي بنغز الناس بمشي ببزع الناس ما خلاص بيشيلوا نارم بيودوا بتفرج بيلعب دهابا نار مرضان انت نار مرضان قدامك وانت تهت فوقها ها تلف فوقها ها ما تستقبله ها نار مرضان واقف في الاسمنت انت تقول انا ماشي رينيو بلاك انت في شات كم دكتور اخر ما في ما قال انت قال انا ولو انت ماشي سيمينار ولو اسبوع ده ما بخدم الا بعد 10 يوم يا اخوانا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده خليه يعني خلي الناس بنفسهم نفسهم. انت انا الناس دول هيكونوا قاعد بكتبات بكفي مشايل موصلياتهم انتم برو باردات انتم وتاتي وتاي راكبين انتم ماي طياد راكبين. خلي كل واحد بيشيل مسؤوليته خلي بيخدموا الناس. هسه فكر شيء في لا في لا كل ما هي ليلة كل ما أربعة خمسة بيت قالوا فيها كل لبتان قالوا ده بيجي لنا موت يعني أي ما أي ما هي ليلة ده نار وايد بكريتيل تغنجلي قال شغال هنا ده بيفتح قال أنا هاي بفتح لها لبتان بفتح لها لوكول بيفتح لها بفتش لها كدمول بفتش لها غوز بفتش لها وادي بفتش لها زر أو خلاص بشري بشري بشري بشري بيسوي مثل ما يدور. والشغل ده شغل ساكت أو تشيل نار وايد تودى ولا يقدر يداوي الناس ولا دهابة بأطل الناس. هو كل وقت غصب إننا 99 فينا في الناس إن المرضانين هني القاعدين برا ده الروايات كم مرت هناك ده مرت حي ما يقدر يعالجوا يقولوا كي يخلوا يمشي يجي يمشي يجي يمشي كي كان خلاص شافوا خلاص في آخر قاعد في آخر درنير فراش في آخر آخر درجة بقول له خلاص أمشي أمشي أمشي أمشي مجمعنا امشي يمنا امشي الدكتور انا راس قدرتنا وقفت يمنا ها جايب ولا جايبين ابلا بلانس كيف الدرب مات ولا جابوا ده سيف اللابتوب بس مات ولا جابوا خلاص مكمل الدكاتره وابو دور يقول ما عنده فايده حال ما دام بده يا اخوانا خلي يعني كله خلي بنتبه يعني الخدمه انت ذاتك خدمه كرتها وخدم ووظف فوقها وشلت هذا اخدمها لله اخدم اخدم الناس وافزع الناس انقز الناس. ما ادري انت كم تخدم تسوي شغل ما انت ما الله يمرنا الناس كلها بغاده انت الناس كلها عندك هذا فايده شنو يا اخوانا خلينا ننتبه يا اخوانا خلينا ننتبه وبعلى خص مسائل هنا نصيها دول خلي بيشيلوا مسؤولياتهم خلي بروخوا في اللبتانات ده اللبتان انا مجمعنا كان برا كله اللبتان برا ده اللبتان لبتان كل وقت بيجي يكون في المفروض يكون فاتي عشان كل وقت النار كان مرض ده تمشي يداو هسه في اللبتان برا ده مثل مثل مثل مثل المكاتب بس فجر فجر ساعه 9 10 يمشي وهي مديده خلاص وقت ما كان صلوا خلاص ياكل يمشي بيته يلقد ويرقد خلاص الا ام باكر يمشي هو المرض ترى ما يرجع إلا يوم باكر فجر بس وقت الناس يفتوا قبل المرض ده وقت يدور بس بيجي وقت يدور بس بيمشي قام هذا مدة ده كل المسائل خليه يفكروا لي يا أخواننا الساعة 7:54 دقيقة نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الله.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرارة الفايلة.

0: تنين بارك عينيها عايزنا ملقومة عايزنا ملقومة عايزنا ملقومة.
1: قولي سلام ورقوم أمها قولي سلام ورقا مرة زينة قولي سلام ورقوم أما بيت البغاف الله أما ويد بيت البزر مكة مرة زينة بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية جلو قول من سمه كبير قرية قول البنات تما دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دق لي فرد قنم زرقة أسجد لين من إجابة زرايلة شال برد قلبة من المياريم شال برد قلبة شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلة شال برد قلبة زرايلة شال برد قلبة شال انقول شقرة خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبة من اجاوينا شال برد قلبة زرايلة شال برد قلبة يمر بسوق الدنيا زمان كلوة جاد ابرا ماذا الدنيا زمان كلوة زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابي خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من آدم إين بجد نجدة بيت البقر إين بجد كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هيل بجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أم شال طرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر منا صبا جانا جو سقر منا صبا جانا سبش دق نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزك الواد شيلاتا بجن تسئ قلدي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سبينا زين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تقري سبينا زين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تقري فوق القنقو قمك قتل ولده فوق البيت قمك خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا زين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سبينا زين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا زين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سبينا زين مالك تساوي كذا لانك السقادي ديال سنين شقري شوف الدقل البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوك الزين فوق النميل كدي سبينا زين مالك تساوي كذا لانك السقادي ديال سنين شقري أسيجا دي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوقها.

لقيت منه كل قبك سبعة. أما هو يقول سلام ورقة البودة الأرشة الدوسة في جيد فوقة الكربات جنة لا جيد سروة سبا في البحر بريلة بدون برمو ما في زنان إلا بيجيب ولده ما في زنان إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أجيب أنجم قاتل لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاتل لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة حساب ملقى جدت تمانة حساب ملقى ويبارك بالججة قد جواد ايتي بكر في الندى قد جواد ايتي خرد القنقشة قد جواد تعال بقرة ويبارك بالججة قد جواد تركب جودلة ويبارك بالججة قد جواد تعال شرش القدلة قد جواد تكش الهجلة ويبارك بالججة قد جواد تاب السلطنة قد جواد تاب الفقرة قلنا لنا ريب الدلال فيها الدليل يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زراي برب فطاها كمشا الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسى ومسألة بشد بحر الرقايس الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى

إذا لها نحاية والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو برا من قسم الأوروبيه أنا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 11 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة أخذهم كيف ما كانت الفنير نايف تجهيز وتقديم هارون ومصلاجين خلوا البقال لزميل تلنقاش انتبه لكل براطي بكلام صراحة هنا مجمعنا رأيك إن شاء الله.

0: السلام عليكم. ساعة وزي دقيقة مرتطو زي كارا ديكات ستر أرغيني ساعة وزي دقيقة مرتطو زي مصر برخاز الفايا لارجو موكانم تيغن أرغيني دقيقة دقيقة ما دركو لابراتن دانا كجيكي دونانا كجيكي أما ديمران درا غريدة سان فيلكي كانا شكر ترك آن ديمران درو رجي دانتن دا كنانا وكنانا كهما تدى حسن أليفا آن كابين تيغنيك دا كنانا غابريل يارنا Angkabin teknik dah cingana ya Gabriel. Tan mikro dah cingana Saleh Muhammad Saleh. Saga cok be Gabriel. Saga kabin teknik gerda rada nak jana nadi kujuk regle.
1: Nafa. Allah. Mau pada. Nafa. Allah. Pak.

شكرا تشابوي غابرييل، شكرا دغدغ تروق راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين زال وطنيه تشاديا مقصاصو دغيغرتا اسم جمنا كافيكي منتجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترونيان رو اتنيني رو سي كارفني ناف موي انبار دوبريو تسيري كارماشني منيسترين بهايم جني بروفيسور عبد الرحيم عودة تيب تارزيارة كامغو برزيل كابجيني بادي تندلا شان كباكاي نغدي ديجن تريتران ان تجد ان بهايم كخاصة كل خب بهايم جنيه بمينستر ده إن بهايم إن مال بهايم يعني دمني تو جمعنا ده تاجر ببونه والدلا ما يجد ببونه قال هلي ده إن شركنة إن برازيل كاسكافيل تانو مينستر باديتي وفتو فيكينه تو جمعنا ده دانينه عشان كأكد كني قاردين ودي كقصة مال أزني شركات جندي إن أمريكا ديتين برازيلين ونون دلا ككاينيا عشان كورتانيناني كندلتناني تانو كابجر بانديتي تو جمعنا ده كارغن تلميا وكفون ديك خصاخ مال بايم يعني كل خون ديك انتاج ديك اتنين كتابا كل خون متكا كخصاخ يعني درغن كخصاخ غارد اتنين مال بايم متك جورني عشان انتاج نغدي مال من دي ترنيا عشان كنابني تشاركات جندي ان برازيل بان اندلا شان شامبر دي كوميرس دي تيل جنة نظم كوفق ان شورة وكنادل غنطان تار تارا شان كأساس كندوغي تجمعن دي اقن قبر دوغ كل خونتي تكنولوجي دي اوتني كخصا تجانب دولي جاد تانو فرسون دي اونجا تمسائل مسائل ان جاد جنة عشان تشركات جندي كورني كتران يعني انتاج دانا وطنيا كخصاخ مال بايم وكأساس كن غرد ناب دي نانكو دونغ كنابني كورنغير دونغ نابرن دي كالك نابني دي مداخ دوغ ترغنتي وزارن دي انو وزارن دي تونيا أجي كوب فرسون اندلا عشان وفوك دي اوتنه تو جمعن دي تو جربوغن ننطب دي كتارن علاقن دي اوتو دان دول جات جمعن دي اوتو كورم بلد تي عشان انتاج كبادانا وكالة وطنية انو انتخابات دي تيلين اخن روغي كالتارن انتخابات بارسيال دي تيلين كخصاق غيغرغن ان دولن مره ترنان شارب اغرمي نو هجر لميس نن يعني قد دي ان مجلس ان شيوق قد دي اتنه انو انتبتيغن وكالة انو انج دي تيلين أكد كا وندرك فرصة إلى انتخابات كبداق من روسيري كارفنة نفمي إن بار دبريو سيري كار مشنة انتخابات وفرصة ده إن كوت إلكتورال كقصة كل خو فوتجنة إن جدة رسميا انتخابات ترنين دلا عشان وقت ده إن أكون إجازة جازن ده إن برلمان وإن مجلس الشيوخ نه تانو تو دغدغ غسونه عشان كولورون غورنتي دوغ نابدي حسن غورن دغن اكون غاتابه يعني نغال وقود انتخابات نندلا دغدغ غسون دلا كنوم نغال غورنتي اندرين سرت بات ناف موتو من اجازن ديكال كندرين ني بان نندلا شان فرسون دين كوت

0: العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية. القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الزاوية الرياضية هذا الأسبوع وإلى أبرز عناوينها. الفدرالية الوطنية لكرة السلة تكشف النقاب أن أبرز 30 موهبة شابة في الرياضة، وزير الشباب والرياضي يحث المواهب الشابة على العزيمة والإصرار والاستمرار في المسار الرياضي. رابطة أنجمين لكرة القدم والبلدية يعودان لمسار التعاون عبر بطولة البلدية لكرة القدم بمشاركة واسعة من فرق العاصمة. أهلا بكم جديد. مرحبا بكم، نبدأ الزاوية بالصفحة الرياضية لهذا الأسبوع. إليكم الصفحة والتي تتحدث حول أهمية الإعلام في المجال الرياضي. لم يعد دور الإعلام مختصرا على نقل حيثيات المنافسات ونتائجها، بل يتحمل دوره كشريك أساسي في اكتشاف المواهب وتنميتها في شتى المجالات الرياضية: كرة القدم، السلة، كرة اليد والطاولة، والقائمة تطول. فمن خلال متابعة الأنشطة الرياضية ونقل حيثياتها تظهر حقيقة واحدة وواضحة للعيان، وهي نشر ثقافة التشجيع والتشجيع على ممارسة الرياضة بالطرق الصحيحة. فمن خلال التعليق الرياضي يلعب الصحفي دوره كمثقف في المجال الرياضي وموعي للمجتمع عن أهمية الرياضة، كما يمكن أن يكون للصحفي دور في تعريف الجمهور بالقوانين واللوائح المنظمة للعبة، مما يعزز المنافسة الشريفة ونشر ثقافة الروح الرياضية أو ما بات يعرف بالفير بلاي. أما في مجال التشجيع ومبارسة الرياضة فيكون للإعلام دور محوري في إبراز دور الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية لممارسها، لكن بطريقتها الصحيحة. يضاف إلى ذلك يمكن للإعلام أن يلعب دورا حاما في تعزيز الروح الرياضية لدى الجمهور، وذلك عن طريق إبراز المواهب الشابة في المجال الرياضي، مما يسهل على الجمهور التعرف عليها والاقتداء بها للمضي قدما في المجال الرياضي ذات الاهتمام المشترك، في الوقت الذي يمكن للإعلام الرياضي أن يربط الشعوب فيما بينها ويعزز علاقة ترابطها باللغة الرياضية التي يتفهمها الجميع. ويكون الإعلام هنا بمثابة الوسيط الدبلوماسي الذي ينشر روح التآخي والترابط الإنساني بين الشعوب. وفي جميع ما ذكر يظهر الإعلام رونقا استثنائيا يعزز من حضور الرياضة في شتى الميادين المجتمعية، ومن هنا تكمن أهمية الإعلام في المجال الرياضي. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. وحتى الأسبوع المقبل ينضم إلي الآن بالاستديو بالإذاعة الوطنية التشادية رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم محمد عبد الله الديش. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: سيد الرئيس، كما تابعنا هسه حاليا أهمية عن الإعلام والميديا في مجال هن الإسبور وعلاقة تعاون كبيرة بينهم تنين، أنت كرئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم كيف قد تشوف إمبورتانس هن الميديا في دومين هن الإسبور؟
3: والله في دومين هن الإسبور ده الميديا هم مهمين جدا، ده أول أرم يعني في أي انستيتيوشن كله كان تخدمه ما عندك إعلام ده ما تقدر تفوز في أي شيء، وخاصة في الرياضة واجب يكون الإعلام قايد. ويعني أنا نقول في أكتيفيتي حقنا أنا فوتبول ده نشكر كثير الصحفيين سيرتو الإعلام ده، يعني قاب بيساعدنا كثير، أي أخبار دانينا عندنا الإعلام بنشرها يعني مباشرة، وزي ما هسا كان سميتها في اللانسيما حقنا مال ميري والبارتنارية كل ده يعني الإعلام يعني أعلن قبل ما أننا نجو ونتحدث في هذا الموضوع ده.
1: إن شاء الله، وأكيد اليوم نحج في الموضوع ده كثير خصوصا في الكوب هان الميري، لكن قبل ده في خبر آخر نرجع عليه وبعدين نعود لك من جديد إن شاء الله.
3: شكرا.
1: شارك وزير الشباب والرياضة سيد ناير أبكر في أمسية عرض مواهب شبابية في رياضة كرة السلة التي نظمتها الفيدرالية الوطنية لكرة السلة. هذه المبادرة الوطنية التي امتدت إلى مدى 3 أشهر شملت عدة مدن من بينها أنجمينا، مندوسار، بونغور، كومرة، أبشي ومونغو، وأبرز 30 موهبة واعدة تحت سن 18 اختير من بينهم 16 لاعبا لتمثيل البلاد في التصفيات المنطقة الرابعة المؤهلة لبطولة أفرو باسكت 2026 في مالابو. وقد قدم هؤلاء الشباب إلى الوزير يوم الرابع من مايو، حيث وجه لهم كلمات مشبعة بالأمل والمسؤولية، داعيا إياهم إلى الانضباط والصرام والروح الوطنية، مؤكدا التزام السلطات العليا بدعم الرياضة ودفاع الألوان الوطنية بشرف وفخر. وفي سياق متصل وصل الوزير نشاطه بلقاء رسمي يوم الخامس من مايو مع لجنة الثقافة والشباب والرياضة بالجمعية الوطنية برئاسة النائب فيصل عبد الكريم شقيفات، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الحوكمة في قطاع الشباب والرياضة. وقد خلص اللقاء إلى اتفاق على إنشاء آلية تشاور منتظمة واعتماد خارطة طريق مشتركة، بما يعكس إرادة موحدة لبناء مستقبل واعد للشباب التشادي والرياضة الوطنية. إلى هذا انطلقت هذا الأسبوع منافسات بطولة بلدية أنجمينة لكرة القدم، حيث أطلق منافسات البطولة عمدة بلدية أنجمينة بمعيته رئيس رابطة أنجمينة لكرة القدم محمد عبد الله الديش. إليكم هذا التقرير. 34 فريقا سيشارك ببطولة بلدية أنجمينة لكرة القدم بواقع 17 جولة في الدوري الأول من البطولة التي ستلعب على خروج المقلوب. البطولة بدايتها كانت ساخنة بسخونة تشجيع الجماهير التي ساندت فريقها حتى الرمق الأخير من اللقاء، وسط الحشود الجماهيرية التي شجعت نادي إيف ليتقدم بحدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلت عن طريق كل من جيم تولوم سيذار في الدقيقة 31 قبل أن يضائف الأهداف جيلبير إيتيان في الدقيقة 36، وبها انتهى الشوط الأول. وفي استراحة ما بين الشوطين قدمت الكلمات. الكلمة الأولى كانت لمحمد عبد الله الديش الذي حث الفرق المشاركة على تعزيز الروح الفريق الواحد، كما حث الحكام على العمل بجدية وتفادي الأخطاء في أداء مهامهم. عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله هو الآخر أكد على اهتمام البلدية بتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية باعتبارها المتنفس الحقيقي للشباب وفرصة لإبراز مهاراتهم، وهو الهدف الذي وضعته البلدية نصب عينيها من خلال الاتفاق المبرم بينها وبين رابطة أنجمينة لكرة القدم، مشجعا الفرق المشاركة لإبراز مهاراتها والاستفادة من البطولة لثقل مهارات فرقها لتعود أجلة دوران اللقاء من جديد مع منافسة محتدمة عنوانها الفريد إيف وفول إديفيس. الدقيقة 54 فشل دفاع إيف في التعامل مع الكرة لينبري لها مربا بنجامي مسجلا هدف تخليص الفارق، هدف أعاد الحياة لفريق البطل المتوج ببطولة الرابطة 2025-2026 فول إديفيس. نتيجة استمرت حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وفي الوقت

0: البشائر بتأهل فريق إيف للمرحلة المقبلة من المنافسة، وليودع فل إيديفيز بطولة بلدية أنجمينا رغم تتويجه بطلا لموسم رابطة أنجمينا لكرة القدم 2025-2026. السيد الرئيس، نرجع لك من جديد. انطلقت بطولة ميريها أنجمينا، بطولة البلدية، هي بطولة توقفت فترة طويلة من الزمان السنة قبل التو. شو السر اللي خلاكوا تتعاونوا من جديد بعد طول توقف تقريبا 5 سنوات؟
1: والله زي ما كلمت أنينا، جينا استلمنا الأمل يعني في 3 سنة، وقبل ده كله خدمنا مع جماعة والوقت طال يعني. حاولنا بقدر الإمكانيات وما بيجي، وعشان ده الإكزيكتيف السنة أنا الميري على رأسه مع المير سونوسي، أنا بعد كتبنا له، والحمد لله إن ده تكنيسيين قاعدين بعرفوا كيف الرياضة وكيف مهمية الكرة في سورتو في أنجمينا. وتعرف الميري ده قبل ما نسيان أبريل فدراسيون ده هي ذات السبونسور أوفيسيال، عشان ده أنا كتب له وهو أكسبته طوالي، ومشينا اتقابلنا ومضان وسوينا الإمضاء. بكون الكوب الأول يعني قريب 5-6 سنوات ما في ده اتجدد السنة، عشان ده انتو كله أزمناكم هدورتو في التراش، والحمد لله في الافتتاح كل الناس وصلوا كده، عشان ده يعني بهم بمهمية أنه الإكزيكتيف القايد ده عنده مهمية للكرة وعلى رأس مير ده خصده وأكسبته لنا نسا.
0: سيد الرئيس، الشامبيونه حاليا بدا قبل ايام فل ايديفيس كاليفيت تيتر هنا شامبيونه هنا اللي كان انجمينا. هل الاستمراريه هنا البطوله بطوله لبطوله ما بتاثر ولا تساعد اللاعبين في الاستعداد افضل للانديه الاخرى بالنسبه لانجمينا؟
1: والله انجمينا تعرف يعني في الفوتبول في تشاد انجمينا عندها استاتي بارتيكلي، عشان يعني الكره كان قالوا بهجوها في كره في تشاد كل ده يعني قاعد اكثر هذا قاعد في انجمينا، وعشان ده أنينا بدينا بدري شامبينا هسا يعني الدمانة قريب 7 شهر، وفي 7 شهر ده جينا لقينا لقائد لإبنا كملنا، وعندنا هسا المعروف الشامبيون فول اي ديفيز والفي شامبيون اف سي ايف. عشان ده شفت الماتش اليوم ده بيجي ده في ده يعني نقول لك الفوتبول ونوفو دي انجمينا ده يعني عنده أكبر مهميات، والفرق عندهم اسبونسور هنام شغل يعني ناقص كما في ناقص ده يعني اي فريق كله يعني ما دامت الكلوب والدريجا هم سيادة عندهم مويه ويكون تربيان بيناتهم والواحد تنين عندهم يعني اسبونسور بيساعدوا كله بيجي في انجمينا والناس عندهم مهمة البال. عشان ده نقول لك يعني الفوتبول في انجمينا افضل، عشان ده اننا كملنا بدري وقال نرجو الشامبيونان ناشونال كان كملوا هم دول نودهم يمشي الابو في الزونال ويمونتي في الشامبيونان ناشونال.
0: شنو ابرز الصعوبات اللي تواجهوها في الليك انجمينا؟
1: والله الصعوبات الاكثر ده عندنا مشاكل انا الاستاد ده، بس يعني ده الشيء الوحيد القايد عندنا في منذ يعني من استاد ادريس محمد بقت ما في شان ده عندنا بروبلم مرة وايد بروبلم هسه استاد القنا لو فوقهم ده يعني أنينا ما وقفنا نبكو أي وقت نبكو، لكن عشان ما بريبوندر في النورم وما دام نحب الكرة قال نسوه بس، لكن ما واجب ويمكن ما هي النصمودة يكون افتتاحها أنا ويا ده قريب ويخلينا أنينا نقدر يعني نورغانيزي أي شيء دورنا ده نقدر نفرسه. دونك في الإصابات إننا يعني إصابات الهسا كلمتك الانفراستكتير هو استاد، وثم تانيا يعني المويه فنانسية الحمد لله ما عندنا لقينا دعم دهاب السنة لقينا من الفيدراسيون أنتانا دعم، لكن بس ما يقدر يكفينا يعني في الخسارات وفي الأشياء اللي أنينا سواناهم، لكن بس نقول الحمد لله يقدر يسدد لنا دروب آخرات يمكن في مرات الجاية ده يعني نقدر نلقوا زيادة، عشان ده ندوروا من الاسبونسور والناس اللي بقدروا بيساعدوا الرياضة ده خليه يجونا، والمساعدة هي للفوتبول والاسبونسور أنا فوتبول ده هو قيام
0: إن شاء الله. اليوم قانا هجو في وقود كثير من الامبورتانس اللي قانا هجو فوقها هنا الملائب الدولة كان وعدتكم، الرئيس كان وعد يديكم 14 ملعب بالنسبة لأنجمينا هنا. شنو الجديد فوق؟ هل هناك تواصل مع الوزارة؟
1: والله عنده مشاكل الشيء ده يعني هسه كله يعني ما لقينا توجيهات بالكاملة الرئيس قرر وأدى.

0: يعني توجيهات والجماعة جروا فوقها. بس يعني في الوزارة بيقولوا لنا ال 14 بانتو للناس أنا سبور ديماس، يعني تيران ده بانتو لسبور ديماس. وتعرف بارول أنا بريزيدان دي لا ريبوبليك ده هو أكت وبرونسي بكون أنت 14 ليك فرق أنا الليك بروفينسيال ال 14 أنا نجمنا. والشيء ده يعني هسه ذهاب أنا داير في اليومين ده نكتب للوزير الجديد ونكلمه بالموضوع ده وخليه يعني يحقق لنا وين ال ال ال اسمه شنو التيرين ده قاعد وين ونعمل شنو عشان الفرق ده يستلموا الحقوق اللي الرئيس كلمهم به.
1: كلمت فعلا قول الرئيس يعتبر قرار وقابل للتنفيذ. 14 كيف تختارهم؟ هل تختارهم من وقت الرئيس قام مشال فوق القرار ولا في اخر مرحله من الموسم؟
0: والله هو المفروض ده يبقى من اول، يعني عشان الناس ده اي واحد
1: يعني فرقات دلي وفرقات
0: الولد اي واحد امل ديمان امل ديمان بعد امل الديمان جابه انينا سوينا فوق حقنا وعشان ده ودينا لي هو عشان البروجي ده هو الامي فورتي يعني اسوسياسيون امي فورتي هو يا قام فوق وسيزيرانا خلي يعني شغل اني ساعدوك فوق في نهايه الفوتبول ده يعني فتشوا اكتبوا ونجروا للوزاره عشان يدينا. كتبنا ودينا الوزاره بعدين وقت البريزيدنت دي لا ريبوبليك ماشي في الاستاد انا منجفه وفي المكان ده اعلن رسميا بكون الفرق ده ينتم ال 14 تيرين دونك كان جابي كده اي واحد ده ما قاعد باسمه واي زول ده كان في دزم ديفيزيون كله كان باسمه ده يدو تيري حقه الباقيين كان يرجو يمكن اخر الشات هو فاست يعني وسي يمكن الدوله تقدر تختار. الحمد لله قريب ده الفيدراسيون عمل يعني الفونتينا بريزيدان فيفا ادى 24 استاد ل
1: 23 ملعب
0: 23 ملعب للدوله التشاديه عشان ده كله نقوله يبقى بليز ونقدر نلقوا اشياء كثيره من ده
1: ان شاء الله. السيد الرئيس من المتوقع ان باكر تطلقوا بطوله الاي دي سيت اقل من 17 عام، شنو الهدف اللي خطيتوه عن البطوله وشنو ابرز ملامح الفرق اللي ممكن تشارك فوقها؟
0: والله يعني انا الشيء ده يعني ده ديزيام اديسيون حقنا من زمان استلمت الرأس عن انا الليج بروفينسيال. والشيء ده يعني بيعتبر كان الاسبور على باز ده واجب يكون من الاولاد اللي سنهم 15 16 17 ده يعني كان لقينا الجماعه الاثنين دول ده لقينا السن ده ليب لنا بال وزادت في سنتين ثلاثه يقدر يلعبوا لنا بال اشياء كثير. نديك مثل واحد بس لو شفت اللاعب انا الايجلون الشالو في ساول ولاد الصغير ده هو ده سبي بعد ما شو في اوغندا بروندي هنا كله يعني هو بس اللاعب الوحيد اللي يعني ولقائد بعد النهايه يتبات كله يعني الايموشن شالا وبقى يعني بدور يعني الفريق التشادي ده يفوز ما له شنو ده كل شلنا من من السنتر دي فورماسيون وليب الشامبيونا اي 17 والشامبيونا اي 17 ده فروي حق ده عشان بكون للناس الجيل الجاي ده يقدر يعني يقوي الشامبيونا. وهسه كان شيء مثلا اف سي اي في جابي ديزن في الشامبيون ده كل يعني بلاعبين مرقوا من الاي 17 ميم فول هسه الشامبيون ده كل عند لاعبين مرقوا من اي 17 لاعبين مرقوا من السنتر دي فورماسيون. ونقول لك زي ما هسه جالكتيك دول وغازيل ناس الدول ده كل يعني عندهم لاعبين جو من الاي 17 قبل مونتي عشان ده تلقى منهم يعني نتائج وانت بنفسك شاهد ما كان اف سي اف ما فولا اليوم ده ليبو يعني بكون من هنا قدام ده فوتبول ده بدور الشباب يعني جين يقدر يلعبوا وينتج ريزلتات زياده من الناس الكبار عشان ده اني نباكر نلانسي رسميا الشامبيونا اي 17 انا لي بروفينشال فوتبول دي نيمينا.
1: دائما نقول في انجمان هنا كان في شاتين لما نبدا في شامبيونا الاي 17 اي 15 نواجه مشكله في تحديث عمر اللاعبين ودي مشكله قاعده، شنو رسالتك توجهها للكلوب دول؟
0: رسالتي يعني نقول لهم خلي الناس يريسبكتي خلي ما تترشي والفوتبول ده يعني كان قلت تترشي ده بالهجاك هو كان انت تترشي في السنين ده الناس يعني بيشوفوا مثل ده بانتو في جيجي وكوشة دول بس وقت الهم مترشي عشانهم وبعدين الأشرة ترابي همم ده الناس وقت الدورة وكوشة يالا بال ده خلاص وكمل خلاص يعني السيرة ترابي بارلاش وهنا كل نقول لهم خليه ريسبكتي كان قالوا دي سيتا ده ما جوير عند دي سيتا لا
1: أقل
0: 15 16 14 13 دول كله يعني في بلده من سن ال 17 بعدين علينا قال نارسر في فيفا كونكت في فيدراسيون الخطاب اشخاص قال لي انريستر مانجر انريستر ما الحسانين نارسر فوق جور من اللايبل اشرف في يقول في سن ال 10 7 يعني ده بمشي فوق القائد وقت اللي بخلي باله كله ان نارسر ما يقدر يترجي ولا يقدر كان ترشيه كله بعدين كان فيدراسيون يدورها ولا يدور يمشي برا كان دوكو في سيستم انا فيفا كونكتر يقول عن ريستر ما حقا كان عندك يعني له دوفيس ما يقدر يمشي عشان ده امبورتانس انا الشامبيون اي دي سي.
1: وهل عندكم مثلا خطيتوا لجنه عشان تكشف باي ريم ولا شيء بالنسبه للامور ولا هسه هل مفتوح من دون
0: بو عندنا لجنه مخصصه يعني بالاشياء ده لكن بس ما عندنا الاي ريم لكن هم عندهم زول اللي عنده 14 سنه ده كان شفته بس تعرفه في الايبان. والنقطه الثانيه اللي اننا قررنا فوق زياده وقفنا فيه يعني الاكت دي نيسانس قلنا خليه فورنير لنا الاكت دي نيسانس الحمد لله الدوله هسه هي يعني قدرت سيكريزي يعني ما نقول 100% لكن 80% كي كيف يدليفري الاكت دي نيسانس عشان قلنا لهم خليه اي واحد يمثل لنا باكت دي نيسانس ونقدر نمشي فوق قدام.
1: اوكي ان شاء الله. أوروبية إلى الكلاسيكو الإسباني حيث حسم برشلونة الكلاسيكو ومعه لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين نظيفين أمام الريال وهي سابقة الأولى من نوعها لبرشلونة أن يتوج برشلونة أمام الريال مباشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين نظيفين ختم بها هانس ديتر فليك موسمه الثاني بنجاح ببرشلونة. بريزان مباراة أمس أكيد تابعتها كيف لقيت المباراة؟
0: والله لقيتها لكن بس ما دامت مهب رياضي ومشجع لريال مدريد نقول السنة يعني سنة يعني أنا نوار للفريق المدريدي ونقول فوز يعني فوز جيد ومهق يعني للبرشلونة.
1: وربما مباراة برشلونة في الحالة ده يشجعك عشان تقول للناس يعتمدوا على العيال الصغار برشلونة ما بقى لاعب كبير لكن اعتمد على الأكاديمية حقه وجوه
0: بس اعتمد على الأكاديمية وكان شايفة يعني اللاعبين أنا مدريد كل ما هم مرايبين صغار عشان ده أنا زي ما الرئيس بيقول لنا في الخطاب أنا الافتتاح بقول خلينا نحب مدريد نحب برشلونة خلينا نحب يعني فريقنا أنا وطننا ونحب كلوباتنا زي ما بقول إليك إيغلون أس بي سي ولا رينيسانس ولا غازيل يعني ما لما نحبوا أشياء دول ده. وفي ده أنا زي ما كلمت لك هسه بعد قليل الفوتبول هسه قايد ده عن الشباب كان ما تقدر تريكريتي شباب يقدر يلعبوا لك بال كان خليت أقول كل ما تقدر بالناس الكبار ده الأش بدأ غير يتربي الناس زمان الناس بغيروا أكد نسان صنام وبسوء جاي لكن أشياء ده هسه بقد ما في عشان ده نقول لهم خلي يعني الناس اللي بسوء ركرتما هنا الشامبينال سورتو هسه إيدي سيدة خلي يبدأوا من 16 15 أش نورمال ويمشوا يقدروا يفوزوا في أي شيء ونقول له أمس المباراة بقد أمس ده تانتي مثل يعني تانتي مثل لأي نادم بدور بقدر بدور فريق يلعب له بال ده يقدر يركرتي من السنتر عشان يقدر يمشي يفوز قدام
1: ان شاء الله. وخصوصا السنتر هل البلديه مثلا رابطه انجمينا في فكره في التعامل مباشر مع البلديات اليوم ده في دول اخر ده نجي نلقى اليوم مش البريمير اراندوسمان عند اكيب ديزم اراندوسمان عند اكيب بدلا من هسه حاليا صارين اكيبنا صحيح قاعد لكن مقسم فولا قاعد بهنا ما عرف غازيل فما في اكيب جاي يمثل اول زمان انا حتى لما اتذكر استرام برجيبا كان بمشي مكاننا كان وين كنا نمشي برجلين عشان نمشي نشجعوا الفريق ما الروح دي هسه بقت ما فيها في الاسبورت
0: لا تعرف انينا يعني نمشي كي كله نقبله في المويه في نصيه بس المويه بس مشكله هسه زي ما لو شايف ولا سامي ده الا عندنا يعني كومين انا بريمير عند اسمه كان هو شايل اسفر
1: اسفر
0: ده شايلنا 100% عشان
1: بما انت كل من اسفر شيء من فرشه
0: مولود في فرشه انا عارف كيف بكون الفريق انا الكومين يعني شاله للكلوب يعني السنه سورتو السنه ده شاله 100% ومن زمان قاعد كل الفريق انا الكومين جاي يساعد للفريق ده اول يعني في تاريخ في تشات كومين يشيل الاكيب ده في بريمير اندسما الاخرين ده لسه يعني بدا اننا قسمنا سوينا سوليك وبدا بس عندهم يعني اصابه انا قروش مشاكل انا قروش ما عندهم مويه والاكزيكتيف كتير ده هابا جو هم بنفسهم ده كل اللي سما هلو نفسهم ما يقدر يهلو يعني مشاكل انا فوتبول والمشكله الفوتبول ده ما شغل قاسي انا وانت بنقدر نهلو يعني مويه بسيط نقدر نمشي فوق الاكيب والفوتبول ده يعني انت كان شايف الفنتينو دول ولا شايف يعني الناس هسه قاعدين كريستيانو دول كان ماشيين كانوا رؤساء يعني ده كله من ناحيه الفوتبول يقدر بهني ده البلدية تقدر تفيد ذاتها كده بإز كان فتش الاسبونسور مع الشركات القاعدين مع ده بإكيب الواحد ده تقدر قروج البدو كلها للفريق أنا الكومين هكذا يقدر يساعد ذاتك في يعني انفستيسما أنا اكتيفيتي الآخر سواء سوسياتيف ولا شغل في كومين يقدر يساعد عشان ده لسه بوليتيك ده مير وادي لسه ما عندهم لكن أنا ندير نكلمه خلي يعني يقوموا بمهمتهم وأي سلوك القاي مام ده خليه أسرو أنا ما تفتحنا لهم مجال قلنا أي سلوك يقدر يجيبه يكيبه ندوسه في الديزيام ديفيزيون من الديزيام ديفيزيون يمشي قدام والإكزيكتيف عندهم لين بيجيتير خاص بالإسبور كل قاعد عشان ده يقدر يشيلوا وتعرفوا أننا عندنا مشاكل أنا البوليتيك أنا الإسبور ده عندنا مشاكل ده تانك ما قبلنا ولقينا يعني مشاكل انا البوليتيك انا الاسبور حطينا في الديفلوبمنت حقنا انا الاوتوريتي حقنا دول ده شغل ده بيجيب لنا صعوبه.
1: سيد الرئيس هنا في سؤال اخر، اليوم الشامبيون عن البلديه خطيته فوق 34، ما انا فكرة ما يكون في شامبيون انتر الكومينيال بس الأشرة دول ده تسوفق اي اكيب بلديه مثلا انتوا عندكم اتفاق مسبق مع البلديه انا جمعنا معنا بلدية أنجمينا ما تفرض على البلديات ده أي بلدية يكون عندها فريق وتشارك في بطولة خاصة أنا رابطة أنجمينا بعد يكون خلاص عندنا شيء رسمي ده قاعد أي بلدية عندها فريق وهي ماشية فوق.
0: والله يعني الشيء ده البلدية أنجمينا قمت فوقها قمت فوقها عملوا بلمية ديشون في يعني ميري وادين جو وادين موجو لكن بس يعني ما خلانينا عشان نشول الأكيب اليمرك شامبيون ده ونقدر نودو قدام عشان ده البلدية قالت في الديزيام إديسيون ده يتوشي توت لكومين وليكون شامبيون ده يقدر يجي مسؤولهم في الشامبيون أنا ليك بروفينسال وأنا بنفسي ده ما أي سوليك أنتيت أوتوريتي أقا يلعب مع الانتر دي كارتشي الانتر دي كارتشي شامبيون قم ده نلومهم كله البيج شامبيون أنا دي سوليك ده نقدر نجيبوه هنا في الليك بروفينسال يلعب ديزيام ديفيزيون ويمونتي يمشي قدام مع الأسف عندنا المويه البروبليم كله كحول المويه فينانسي
1: إن شاء الله. سيد الرئيس ساعة الآن تداهمنا في النهاية، نشكرك لوجودك معنا وأكيد في أسئلة كثيرة قاعدة لكن الوقت ما قاعد يسمح لنا، إن شاء الله نستقبلك في الأيام الجاية ونجي نتواصل في نفس الموضوع إن شاء الله.
0: أنا نشكركم، أنا نشكر الأونما وخاصة انت أصحاب الكريم نشكركم كثير أي وقت تنادونا وتمشوا تاسيستيم أنا عشان ده نقول لكم الله يطور الأنتين ويعلمكم زيادة من ده ويطول لكم الأمر عشان تقودوا في أمل هنا الشباب والشابات
1: إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. المستمعين الكرام هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام البرنامج الزاوية الرياضية لهذا الأسبوع، كان معنا رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم محمد عبد الله الديش، أشكره من جديد لتواجده معنا، الشكر موصول لكم أينما كنت، تقبلوا تحيات فريق العمل في الهندسة الصوتية تشوبوي جابرييل، في الإخراج جمال شيب أبكي بمساعدة مصطفى بشار محمد، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، حتى ألتقي بكم في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 6:00 تماما التوقيت المحلي لمدينة جمينة. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. في أول قمة من نوعها تؤقد بالشراكة مع دولة إفريقية ناطقة بالإنجليزية، رئيس الجمهورية يشارك في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. القمة تشهد مشاركة واسعة تضم قادة دول ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورواد من إفريقيا وفرنسا. ورئيس الوزراء يبحث مع الوفد الجزائري من شركة سونيل غاز الدولية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الأصعدة. والعاصمة جمينة تشهد انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس، ووزيرة النقل تترأس المناسبة. ونائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة يعلن عبر بيان عن وصول أفواج الحجاج التشاديين إلى المدينة المنورة. هذا وفي النشطة أنباء أخرى متنوعة وكذلك صفحة سوداء. أهلا بكم. شارك رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إدنو صباح اليوم في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 من مايو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكينيا. القمة تشهد مشاركة واسعة تضم قادة دول ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورواد من إفريقيا وفرنسا. المزيد لدى خالد موسى الحاج.
1: بدعوة من نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والكيني ويليام روتو، وصل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي تعقد يومي 11 و12 من مايو 2026 بتنظيم مشترك بين فرنسا وكينيا. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية رأس المال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيوفري روكو، إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي أمير إدريس كوردا والقنصل الفخري لتشاد في كينيا أدمو جبريل أدمو. وقد حظي رئيس الجمهورية باستقبال رسمي وحافل يعكس المكانة التي تحظى بها تشاد على الساحة الأفريقية ولدى السلطات الكينية، فضلا عن أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة التي تعنى بتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي بين الدول المشاركة. وعقب مراسم الاستقبال وقبيل توجهه إلى صالة كبار الزوار، قام رئيس الجمهورية بتدوين كلمة في السجل الذهبي للزوار أعرب فيها عن شكره على حفاوة الاستقبال، ومؤكدا حرصه على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. ومن ثم عقد رئيس الجمهورية مع مضيفه جلسة قصيرة في صالة كبار الزوار، تبادل خلالها الأحاديث الودية وبحث علاقات التعاون الثنائية بين تشاد وكينيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطرق لأعمال القمة ومحاورها الرئيسية. بعد ذلك غادر رئيس الجمهورية المطار متوجها إلى مقر إقامته في قلب العاصمة نيروبي استعدادا للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات المرتقبة ضمن برنامج القمة. كما يشارك رئيس الجمهورية إلى جانب قمة فرنسا أفريقيا، يشارك في أعمال الدورة الرابعة لقمة رؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة تأكيدا لاهتمام تشاد بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة الأفريقية الدولية وتوسيع الفرص التنمية والاستثمار والتعاون المشترك، والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقية. ويقود رئيس الجمهورية وفدا رسميا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين للمشاركة في أعمال القمة، كما أنه من المقرر أن يجري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولي الدول المشاركة. من مدينة نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
0: بالعودة إلى العاصمة جمين، استقبل معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهلينا في مكتبه ظهر اليوم استقبل وفدا جزائريا من شركة سونيل غاز الدولية الذي يزور البلاد حاليا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين تشاد والجزائر. حضر المقابل وزير المياه والطاقة باسالي كانابي مارسيلي وبعض مؤاوني رئيس الوزراء. تقرير محمد المهدي أحمد عبدالله فيه مزيد من التفاصيل.
2: في خطوة قوية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين تشاد والجزائر على كافة الأصعدة وفي إطار تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين لمسار التنمية والشراكة الهادفة وتجسيد مخرجات اتفاقيات التعاون المبرمة ومذكرات التفاهم الموقع بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة الجزائرية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في 22 من أبريل المنصرم، فقد وصل إلى البلاد في وقت سابق وفد جزائري رفيع من شركة سونيل غاز الدولية. وقد قام هذا الوفد الذي يقوده رئيس المدير العام للشركة السيد يزيد جلولي قام اليوم الاثنين 11 من مايو أيار 2026 بزيارة إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث استقبله معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بحضور وزير المياه والطاقة باسالي كانابي مارسيلين إلى جانب عدد من المستشارين والسفير الجزائري لدى البلاد، فضلا عن المدير العام للشركة التشادية للكهرباء تشاديليك. رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا في مستهل اللقاء أشاد بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين تشاد والجزائر والمسائل الحثيثة القائمة لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا معاليه إلى أن التعاون في مجال الطاقة من أهم الأولويات، مؤكدا حرص القيادة التشادية على تعزيز التعاون جنوب جنوب وبما يسمح بالنهوض المنشودة. هذا وعقب اللقاء صرح رئيس الوفد الرئيس المدير العام لسونيل غاز الجزائرية الدولية يزيد جلولي ممتنا للقاء، وقال استعرضنا مع معالي رئيس الوزراء فرص الاستثمار التي يتيحها قطاع الطاقة الجزائري في ظل الشراكة المثمرة القائمة، وأضاف
3: اليوم جينا على رأس وفد تقني أكثره تقني، جينا للمساهمة بتشييد محطة توليد الكهرباء، هو نقطة الانطلاق لنا في تشاد. اليوم انطلقنا بعد توصيات اللي كانت في لقاء الجزائر بين الرئيس الجزائري والرئيس دول تشاد، كانت نتائج اليوم رانا هنا باش نبداو بالخطوة الأولى وهو محطة توليد الكهرباء. ولكن المحطة الأولى اللي بدينا بها بالحق هي بعت نخبة من تقنيين تاع تشاديلاك إلى الجزائر، راح يكونوا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكونوا في الجزائر باش يبدأوا التدريبات تاعهم باش يكونوا هما اللي راح يسيروا هذه المحطة. والأبواب تاع المدارس مجمع صنع الغاز اللي هي بعدد 6 في الجزائر اللي تحت كل توليميتي كامل الأشغال اللي يقوموا بها، إنتاج، نقل، توزيع الغاز، نقل الغاز، مفتوحة للإنجينيرينج، الهندسة مفتوحة لكوادر تشاديل.
2: للإشارة فإن سونيل غاز الشركة الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز ذات الطابع الدولي هي شركة عمومية تأسست عام 1947 وهي مسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتستثمر في العديد من الدول.
0: مهدي، شهد فندق راديسون بلو صباح اليوم انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد، الكاميرون وإفريقيا الوسطى. المناسبة رأستها وزيرة النقل الطيران المدني

0: ممرات البرية وتسهيل النفاذ إلى الموانئ ضمن أولويات التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث. شهد المنتدى عدة كلمات افتتاحية وتوجيهية من وزراء النقل وممثلي الدول المشاركة، إلى جانب كلمة وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوي الوطني، أكدوا خلالها على الالتزام السياسي المشترك في توطيد التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي لتذليل العقبات أمام حركة التجارة. وأجمعت الكلمات على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق وتحديث البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتيسير سبل العيش على المواطنين الدول الثلاث. كما أولى المنتدى اهتماما بالغا بملف تسهيل حركة البضائع عبر موانئ الكاميرون، خاصة ميناء دوالا وكريبي باعتبارهما المنفذ البحري الرئيسي لكل من تشاد وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد الوثائق وتقليص العوائق. تميزت هذه الدورة الخامسة بحضور نوعي للقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين إلى جانب الوفود الرسمية بهدف التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية وبناء نظام نقل ومواصلة أكثر حداثة وأمانا وكفاءة لحركة البضائع عبر الممرات الإقليمية.
1: استقبل وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بمكتبه صباح اليوم، استقبل الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ماريا جوزي سامبا. تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين أبرز ما تناوله اللقاء، تفاصيله مع محمد موسى أحمد طاهر.
2: حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق السلام المستدام، جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينان مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ماريا جوزيه سامبا. وعقب خروجها من اللقاء صرحت الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الأفريقي بأن الهدف من هذه الزيارة هو تكوين وتعزيز قدرات الجانب التشادي قياس قدرات تشاد على الابتكار في سياق السلام المستدام وجمع البيانات، مضيفة بأن جمع البيانات اليوم يعد أمرا استراتيجيا للغاية، وإن الاتحاد الأفريقي وتشاد يعملان على إبراز دور البيانات التي أصبحت مجالا هام للدول، ولا يمكن التفكير في التنمية دون التحكم في الموارد المتاحة للمعرفة. كما يجدد الاتحاد الأفريقي التزامه في مرافقة تشاد في إنجاح الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030.
1: افتتح الوزير المنتدى لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي أعمال ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. الورشة جرت فعاليتها بفندق ريزيدانس بحضور المنسق الوطني لمشروع السويد وممثل البنك العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المدعوين. المزيد في تقرير محمد أمر إدريس.
3: تعد هذه الورشة فرصة مثالية للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك زواج الأطفال ووفيات الأمهات وحصول الفتيات المراهقات على الخدمات الأساسية. لذا تجيء هذه الورشة من أجل بناء القدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل السويد يوسف أواري أكد أن التغيير الاجتماعي عملية تستغرق وقتا يتطلب تحالفا قويا وتضافر الخبرات ومؤسسات متكاملة ومشاركة مجتمعية فعالة ومدعومة تتناسق بين الإجراءات الوطنية والرؤية الإقليمية. ممثل البنك العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أكد دعمهم المستمر وجودة مساعدتهم الفنية والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز معاييرنا المنهجية. الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي قال إن تنظيم هذه الورشة تعد بالنسبة للحكومة مؤشرا قويا ودلالة واضحة على الالتزام الثابت لسلطاتنا العليا بجعل رأس المال البشري في صميم التنمية الوطنية.
4: إن الرهانات المطروحة في هذه الورشة بالغة الأهمية، فالحكومة التشادية تنتظر من هذه الأشغال أدوات عملية ومؤشرات واضحة ومناهج ملائمة لواقعنا، فالقرارات السياسية ينبغي أن تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة منكم، ومن هنا تبرز أهمية المتابعة والتقييم والتعلم باعتبارها وسائل أساسية لتوجيه أعمالنا بصورة أفضل وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وتعزيز ما يحقق النتائج الإيجابية.
3: هذا وقد تضم هذه الورشة عدد من المشاركين القادمين من 7 دولة إفريقية.

0: كما افتتح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشار السعيد أعمال الورشة التكوينية حول ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية في مجال إبرام الصفقات العمومية. المناسبة جرت صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية بحضور عدد من المعنيين. عبد الرؤوف أيوب وتفاصيل أكثر.
1: بدعم من السلطة التنظيمية للصفقات العمومية لهذا الصدد، يستفيد موظفو سلطة الطيران المدني على مدى 5 أيام متتالية من أعمال الورشة التكوينية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية والمهنية داخل إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية. في مستهل حديثه، مدير التكوين فيصل محمد دوتم رحب بالحضور، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية في استراتيجية تطوير مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باحترام القواعد المنظمة للطلبات العمومية. بدوره أوضح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشار سعيد خلال كلمته الافتتاحية أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء يتمثل في تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة التي تمكنهم من التحكم الأفضل في آليات إبرام الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات القانون المعمول به. كما ناشد المشاركين التحلي بالجدية والانضباط والانفتاح الفكري طيلة عمر الورشة حتى تكون فضاء حقيقيا لتبادل الخبرات وتقوية الكفاءات. ويشار إلى أن المشاركين سيتناولون خلال هذه الورشة العديد من المواضيع المدرجة ضمن البرنامج، من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية، إلى جانب المحاور المتعلقة بتحسين الأداء الإداري وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
0: بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، نظم اتحاد الصحفيين التشاديين دورة تدريبية لصالح الصحفيين حول معالجة قضايا الفساد. الدورة كانت صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي، ترأست افتتاح أعمالها المراقبة العامة النائبة بالسلطة فاطمة عبد الكريم بحضور رئيس الاتحاد عباس محمود طاهر وعدد من المدؤوبين منهم عثمان يحيى الهاج الذي وافانا بالتقرير التالي.
2: تحت شعار دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، هذا هو شعار أعمال الدورة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تقوية كفاءات الصحفيين في أهمية كتابة وتحرير معلومات المتعلقة بالفساد بنزاهة وشفافية بغية تفادي من الأخبار الكاذبة. في كلمته الترحيبية لرئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر، قال بأن الدورة تأتي لمعالجة قضايا الفساد.
3: إن معالجة قضايا الفساد تتطلب قدر كبير من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات المهنة، بالإضافة للإلمام بالإطار القانوني والمؤسسات الذي تعمل في نطاقه الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، حتى يؤدي الصحفي رسالته بمسؤولية وتوازن ومصداقية.
2: بدورها المراقبة العامة النائبة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة عبد الكريم سمايلة، والتي تحدثت عن أهمية الدورة التي تلعب في تعزيز العمل الإعلامي من جهة وكتابة التقارير بشفافية من جهة أخرى، مضيفة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية وأن الصحافة هي الشريك الأساسي في كشف الفساد ومراقبة المال العام، طالبة من المشاركين الخروج بنتائج جيدة تسهم في تعزيز السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وللتذكير بأن الدورة ستستمر لمدة 2 بمشاركة عدد من الصحفيين القادمين من مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بالبلاد.
0: شوقبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6 والدقيقة 8:50. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. إقليميا، افتتح الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها بعثة وزارة المالية لصالح مسؤولي الجماعات المستقلة والهيئات اللامركزية التابعة للدولة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا بشار محمد صالح.
4: تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز التحكم في الإجراءات الميزانية وتمكين الفاعلين التنفيذيين من استخدام الأدوات الإدارية والمالية بفعالية، بما يضمن تسييرا صارما ومنسجما للأموال العامة. وأكد رئيس البعثة أن هذه الأدوات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إدارة مالية أكثر شفافية وفعالية، موضحا أن ولاية سلامات بما يتميز به من خصوصيات جغرافية واجتماعية تحتل مكانة مهمة في مسار إصلاح التيسير العمومي. وفي افتتاح أعمال الورشة ذكر الأمين العام للولاية مرا بأنه وفقا للقوانين المالية لسنتي 2025 و26 شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات طموحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الميزانية وتشجيع اللامركزية المالية وتحسين الأداء. وأضاف أن تحديث المالية العامة يعد مشروعا هيكليا مهما لتنمية الولاية، حثنا الإداريين المحليين في اختتام كلمته على الانتباه والاستفادة من مختلف الوحدات التكوينية التي ستقدم خلال أيام الورشة. أم التمام بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: وفي مدينة مساكوري أقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برمعالي أقد لقاء توعويا مع أهالي قرية بلالاتي بهدف نشر رسالة السلام. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا يوسف موسى محمد.
5: في إطار نشر رسالة السلام والتعايش السلمي ونبذ التفرقة والعنصرية، عقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برما لقاء توعوي مع أهالي وسكان قرية بلالاتي بمدينة مساكوري حاضرة ولاية حجر لميسة. وشهد اللقاء عدة مداخلات تمحورت حول أهمية السلام والاستقرار والتعايش السلمي، مع التركيز على ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التفرقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. وفي كلمته شدد رئيس الحركة صالح برما على ضرورة التماسك بالسلام والوحدة والابتعاد عن الخلافات والفتن، داعيا إلى العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.
6: كثير من الناس بيدوروا بزيدوا الحرف في تات وبيكلموا بكلام حوار في تات وبلز الشباب عشان يداوسوا في تات، انتو دور منك وانتو دور منك، يدوروا يفتلونا ما تسمعوا الفتنة. ألهنا وافكير دائما وأبدا تحت القيادة الواعية والرشيدة للمشير محمد إدريس ديبي إتنو. حماية انت الوطن ده في مسؤولية أي راد قاعد معانا. ما تسمع الكلام الفارغ الناس بيقولوا في التيك توك ولا في الفيسبوك.
5: واختتمت المناسبة برفع الأيادي إلى الله عز وجل أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار في ربوع البلاد. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية الجديدة.
0: وإلى الأراضي المقدسة، حيث أعلن نائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أحمد أبكر حسن أعلن عبر بيان أن وصول أفواج الحجاج الجاديين إلى المدينة المنورة وأهوالهم بصفتين عامة وعن وصول الفوج الأول من الحجاج الجاديين إلى بيت الله الحرام يوافينا موفد الأنماء عبد الجليل عبد المكرم.
7: منذ الفجر 11 من مايو يستعد حجاج بيت الله الحرام التوجه نحو ميقات ذو الحليفة أبيار علي الذي يبعد حوالي 10 أميال من مدينة الرسول أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هنا فندق نسك الإيمان المتاخم للمسجد النبوي الشريف نقطة الانطلاقة اكتملت الاستعدادات والترتيبات الأخيرة والتوجه نحو الميقات للدخول في نسك الإحرام قبل مجاوزته، وثمة مواقيت أخرى مخصصة بحسب الجهة التي قدموا منها الحجاج. وفي داخل مسجد الميقات أدى الحجاج ركعتين بنية الإحرام مرتدين المئزر والرداء الغير المخيط، ويحرم على المحرمين محصورات عدة: لبس المخيط، التطيب، قص الشعر وتقليم الأظافر والجمع والنكاح والصيد ولبس الساعة والخاتم. منهم من نوى الإفراد ولبى بالحجة فقط ويختصر على أداء مناسك الحج ولا يلزمه الهدي إلا إذا لزم الأمر، والآخر جمع بين النسكين يؤدي العمرة أولا ثم يستمر في أداء مناسك الحج دون التحلل ويسمى القارن. ويحتاج إلى ذبح الهدي ويكتفي بسعي واحد بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. أما الأخير المتمتعين فيبدأ الحجاج بأداء العمرة ثم يتحلل منها ليعود إلى حياته الطبيعية حتى يوم الثامن منذ الحجة يوم التروية، يعود ويرتدي ملابس الإحرام مجددا لأداء مناسك الحج، ويلزمه أداء سعيين أحدهما للعمرة والآخر للحج مقرونان بذبح الهدي. ويكثر الحجاج بالابتهال والتضرع إلى الله بالتلبية متوجها إلى بيت الله الحرام لأداء الطواف حول الكعبة المشرفة سواء طواف العمرة أو القدوم، ويكشف الحاج كتفه الأيمن ويبقى الحاج في إحرامه حتى الثامن من ذي الحجة يوم التروية إلا المتمتع. 340 حاجا وصلوا إلى الميقات في صباح اليوم من الفوج الأول في نفحات إيمانية تخيم على الأجواء، ومن هنا توجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء ما بقي من نسك الحج والعمرة من ميقات أبيار علي المدينة المنورة للإذاعة الوطنية التشادية.
0: هنا في العاصمة جمين شهد فندق ترازاس ليلة البارحة سهرة ثقافية تم في خلالها الإطلاق الرسمي لمجموعة الفرق الموسيقية الجديدة تامبا الثقافية للموسي، وذلك من أجل المحافظة على الإرث الثقافي للجيل الناشئ للقبيلة. المناسبة كانت بحضور عدد كبير من أفراد القبيلة. حسن موسى حسين وتفاصيل الخبر.
8: تجيء السهرة الثقافية بمناسبة إطلاق رسمي لمجموعة فرق الموسيقية الجديدة تبما الثقافية لقبيلة موسي، وتهدف هذه البادرة إلى إحياء وتشجيع الثقافة المحلية من خلال عروض فنية وموسيقية وتعزيز الروابط الاجتماعية والتبادل الثقافي بين أبناء تجمع موسي. رئيس جمعية تبما الثقافية ألينجي جان لامغولو قال إن هذه المجموعة الموسيقية التراثية تبما الهدف من إنشائها هو الحفاظ على الأغاني التراثية للأجيال القادمة لتجمع أبناء موسي في كافة أنحاء البلاد، وذلك عبر عرضها في كل مناسباتهم الاجتماعية والثقافية. كما دعا الشباب إلى التماسك بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي وتطوير الأغاني التقليدية بلهجة موسي. ولدى إطلاقه لأعمال مجموعة فرق الموسيقية الجديدة تبما الثقافية رئيس مهرجان الثقافي كدما لتجمع أبناء موسي في تشاد هنزيني دانييل أشاد بالبادرة الثقافية لأبناء موسي، مؤكدا أن التعليم يمثل أساس التنمية والمحافظة على مستقبل التجمع وثقافته، وعليه طلب بدعم المدارس والمراكز الثقافية في مناطق تجمع أبناء موسي بالكتب المكتوبة بلهجة موسي. كما حث المجتمع إلى التماسك بالعادات والتقاليد والمحافظة على موروث الثقافي الأصيل لقبيلة موسي. هذا وتقلدت الصحراء الثقافية رقصات شعبية وأغاني بلهجة تجمع قبيلة موسي.
0: وإلى مدينة كمرة، ورياضيا قدمت مؤسسة يد العون مع الذات الرياضية لرابطة اتحاد كرة القدم الولائية بمندول مناسبة التسليم كانت بحضور محافظ محافظة مندول الشرقية إلى جانب رئيس الرابطة. مراسلنا دحب أمر بكر والتفاصيل من مدينة كمرة.
9: تهدف هذه البادرة الرياضية والثقافية التي جاءت من خدمات مؤسسة هيلبين حايتا للسيدة أمينة كريستين لونغو للشباب في ولاية مندول إلى توفير بيئة رياضية للشباب، وكذا العمل من أجل الإدماج النسائي والشبابي حول مزاولة الأنشطة الرياضية لضمان صحتهم الكروية ولياقتهم البدنية. وعلى هذا الصدد الرياضي أثنى رئيس رابطة اتحاد كرة القدم الولائي بمندول نايجريماتش ممرو على هذا الدور التشجيعي المنوط، موضحا بأن هذه المعدات جاءت في الوقت المناسب خاصة في ظل الظروف العائقة التي تفتقر منها الفرق الولاية من المعدات والمستلزمات الرياضية اللازمة. وبعيد ذلك شجعت الأمينة العامة النائبة لدى مؤسسة هيلبين حايتس زينب إيجيت الشباب على مواصلتهم العمل الرياضي، مضيفة بأن السيدة أمينة كريسيل لونغو داعية الشباب بولاية مندول استغلال هذه المعدات الرياضية من أجل الدفع بها في عجلة تقدم الكرة التشادية. محافظ محافظة مندول الشرقية عبد الله جبرين إدريس هنأ الشباب واللعيبة على اجتيازهم هذه الممتلكات الرياضية، موضحا بأن الخدمات الثقافية والتنموية التي تقدمها مؤسسة هيلبين حايتس بالولاية لا تقتصر على الجانب الرياضي والثقافي فحسب، بل شمل عطاؤها حتى القطاع التعليمي والتربوي. كمرة، دهب أمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي الصفحة السوداء، توفي يوم أمس رئيس المجلس الولائي لولاية وداع يوسف محمد يوسف إثر مرض قصير بمدينة جمينة. وبهذا الصدد قدمت المحطة الولائية لمدينة أبشة تقريرا حول حياة الراحل عبر زميلة ثريا أبكر إمام.
10: كان يوسف محمد يوسف قد أطلق يوم الجمعة الماضي مشروعا تنمويا في إقليم وداي، لكن بعد 3 أيام فقط من هذه المناسبة توفي رئيس المجلس الإقليمي بوداي إثر مرض قصير. كان يوسف محمد يوسف مهندسا في الهندسة المدنية، وترك وراءه صورة رجل كرس حياته لخدمة إقليمه ووطنه. خلف وراءه زوجة وستة من الأبناء. ولد الفقيد في 5 أكتوبر 1969 بمدينة أبشة، وتلقى تعليمه في تشاد قبل أن يواصل دراسته الجامعية بالجزائر. وقد مكنه مساره المهني والسياسي من تولي عدة مسؤوليات إدارية ونضالية داخل الحركة الوطنية للإنقاذ قبل أن يصل إلى رئاسة المجلس الإقليمي لوداي. لكن بعيدا عن المناصب التي تقلدها، يتذكره المقربون منه كرجل بسيط ومتواضع، قريب من الناس ومحب لمساعدة الآخرين. ويشهد صديقه وابن عمه محمد داود خرجة بأنه كان رجلا كريما يسعى دائما لخدمة من حوله.
11: هو رجل طيب وعلم في أبشة، ما بعرف شيء اسمه يوسف محمد يوسف، لكن الأغلب الناس بعرفه بجوني. بجوني ده لما قلت في أبشة ديب كورهيني، كان مدرس في ليسي ما شاء الله. في أبشة الشباب الأول قديم ده الحس قديم ده كله ما بعرفه شوية.
10: اليوم يعيش الأصدقاء والأقارب وأفراد الأسرة حالة من الحزن العميق بعد هذه الوفاة المفاجئة. ففي منزل العزاء ما تزال مشاعر التأثر واضحة بين الدعاء والترحم وشهادات المواساة. كما عبر المستشار محمد علي رحمة أحد زملاء الفقيد في العمل عن حزنه الكبير، مؤكدا أن الراحل كان مسؤولا منصتا ومتعاونا شديد الاهتمام براحة زملائه والعاملين معه.
12: رجل عزيز، رجل عنده احترام، بيترم الناس للصغير بيترم للكبير كله بيترم. شغلته من الله حكمه ده، شغل آخر نقوله ما فيه اللي نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وباسم هنا الكونسي نقدم التازية لكل الأسر.
10: ومن جانبه وصف المندوب العام للحكومة لدى إقليم وداي إسماعيل يمود جربو الفقيد بأنه رجل صاحب قلب كبير يحمل روح التنمية، وكان دائم الحرص على مصلحة السكان ورفاهيتهم.
13: من وقت جاء بيجا بريزيدان دي كونسي بروفينسيال نيه حاجه الهو شالا ودرب الهو ماشي فوق ده كنا هنا عافيه وسلامه، انا تعاش السلمي، انا التويه، انا الولايه، وهنا بنا هنا ولايه.
10: وفي رسالة نشرها على صفحته بفيسبوك، أشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة بذكرى أحد الأطر الوطنية الملتزمة بخدمة الوطن. واليوم تتواصل بمدينة أبشة رسائل التعزية والتضامن مع أسرة الفقيد وبرحيله. فقد إقليم وداي شخصية سياسية بارزة ورجلا كان يؤمن بأن خدمة الناس هي أسمى الواجبات. توفي الفقيد ليلة البارحة بالعاصمة أنجمينة، ووري جثمان بمقبرة لاماجي. أبشا ثريا أبكر إمام للإذاعة الوطنية التشادية.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. المستمعون الأعزاء، بهذا الخبر الأليم ننهي نشرتنا، وختاما نذكر بالعناوين. في أول قمة من نوعها تعقد بالشراكة مع دولة إفريقية ناطقة بالإنجليزية، رئيس الجمهورية يشارك في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. القمة تشهد مشاركة واسعة تضم قادة الدول ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورواد من إفريقيا وفرنسا. رئيس الوزراء يبحث مع الوفد الجزائري من شركة سون الغاز الدولية تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في كافة الأصعدة. والعاصمة جمينة تشهد انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس، وزيرة النقل تترأس المناسبة. ونائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة يعلن أبرى بيان عن وصول أفواج الحجاج التشاديين، وموفد الأنماء عبد الجليل عبد المكرم يوافينا بتفاصيل الفوج الأول من المدينة المنورة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة قدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من تشوكبي جابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: جائزة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: المستمعين بهذه الحلقة ستتابعون العقم الطبيعي.
4: البروفيل صراحة أشياء جميلة جدا، حساسة ومهمة في حياة الرجل أو المرأة، لكنها لحياة أي إنسان. ولا هم أنجب لسنوات داخلية يراجع نفسه أولا قبل شيف الطبيب إذا كان صح تعبيره. فعلا نرجع للعقم أثناء الطبيب، معناته الطبيب بطريقة أخرى، مثلا أنا أقصد الطبيب هنا، مثلا الرجل والمرأة قاعدين في البيت، لو في حالة العقم الطبيعي زي هل في علاج ممكن على أساس يقدر يستدركوا ويتفادوا هذه المشكلة الاجتماعية؟
5: مشاكل عدم الإنجاب كده كويس، ده ما هو على حسب جينا الرجل والمرأة. المرأة ذاته يكون عندها مشاكل، اللي هو مشاكل بتاع المرأة طبيط مبيض ما بكون بطلع البويضة، سواء كان عنده أكيد تكيسات، سواء كان عنده مرض في الالتهابات، سواء كان بتاع أو المشكلة في الغدة النخامية اللي هو بيطلع الهرمون اللبن، هرمون اللبن لما يكون مستفع. كذلك احتمال يكون في الرحم، احتمال الرحم ده فيها لحميات، فيها انسداد، فيها بتاع ممكن ما تحمل. الحاجة الثانية اللي هو أكتر حاجة برضو مشكلة اللي هو الأنابيب، الأنابيب القناة فعلوب ده إذا كان مسكر، لأنه الحيوان المني بيجي من الرجل بنزل بخش الرحم بطلع بيجي في الأنابيب، البويضة بطلع من المبيض بتاع المرأة بيجي خاش الأنابيب وبتلاقوا في الأنبوبة. الأنبوبة ده إذا كان مسكر معناته لا حيوان المني بتلاقي لا يقابل المبيض، معناته حكاية ما بحصل. هذه برضو مشاكل المرأة عند عدم الإنجاب وكثيرة، لكن دي الحاجات اللي اقتصدناها. إذا كان المرأة والرجل قاعدين زي ما أنت قلت قاعدين حياة طبيعية ومدة معقولة وما في لا ده مشى جميلة ولا ده مشى بشى وقاعدين، إذن مفروض يجي يعملوا فحص. لما نيجي يعمل الفحص طبعا بالنسبة للعقم الثاني الراجل يكون إذا لقينا عنده قبليه وده لقيناه كثير جدا، تلقى الراجل متزوج له مرتين ثلاثة أربعة وتلقى عنده أولاد، لكن بعد شويتين مرة واحدة منهم تلقى آخر الإنجاب بتاعه لغاية يعني 4 سنة 5 سنة 6 سنة. ده برضه نعتبر أنه ما دام الراجل هو أنجب نركز في المرأة، يعني حصادنا كلها يكون في المرأة. أما بالنسبة للزواج الأولي أن ما عندهم أطفال قبل كده وأول زواج، ده أول نبدأ بالرجل تحليل الرجل، تحليل السائل مني موية الرائل ده لازم يتحلل. الحكاية كلها سهلة جدا، الزول يمشي يجيب لنا السائل المنوي في معون، بعد ذاك عندنا جهاز ندخل فيه ترر بيطلع لنا الحيوانات المنوية عددهم كم، هل معقول مع العدد المفروض، الحركة بتاع الحيوانات المنوية دي حركتهم قوية جدا بحيث أنه لأنه حركات إذا حركة ضعيفة برضو ما بحصل الإنجاب، لأنه البويضة لما يطلع بقعد 24 ساعة بس. لما الحيوان مني من هنا أنت خدته والراجل لغاية ما يمشي يمشي لحق 24 ساعة بكون البويضة خلاص ماتت، إذن لازم يكون في حركة قوية وحركة بتاع. كذلك الشكل بتاع الحيوانات المنوية لازم يكون أشكالهم كده في المية أو أكتر من كم وثلاثين كده في المية، لازم يكون أشكالهم يعني كويسة، يعني إذا عندهم أي عيب خلق أي بتاع برضو ما بحصلوا الإنجاب. هذا بالنسبة للراجل، عشان كده نحز أنه الراجل ما يقلوا شيء لما نقول له يا أخي امشي أبحث، لأنه الرجال بيتعقدوا يقول لك طوالي برات بزوقه مرات يعني كثير جدا بحصل حياة كثير جدا، لكن الراجل لازم يبحث. بعد ذاك نجي للمرأة، المرأة برضو لها فحوصات، سواء كان بالنسبة للموجات الصوتية بظهر لنا إذا في أي تكويسات في المبيض، إذا في أي انسداد في الرحم، إذا في أي مشكلة في الرحم بظهر لنا في المرأة. الحاجة الثالثة للمرأة برضو نشوف الأنابيب زي ما قبل قلنا، نعمل له راديولوجي اللي هو بعمل لك الصورة بتاع الأنابيب بطلع لك الأنابيب، الأنابيب ده إذا كان مفقول ولا فاتح، إذن بعد ده خلاص علاجنا هيتوقف على حاجة اللي قلناه. الراجل اللي قلناه عنده مشكلة فحصه سهل لكن علاجه صعب، الراجل لما نكون عنده حيوانات منيته ناقصة وحركتهم ضعيفة صعب جدا، يعني ناس بدوا أدوية وتقاليل واحدين بتحسنوا واحدين ما بتاعده، يضطروا أنه يشيلوا حيوانات المنيو الكويسة يكبوه في الرحم. يسموه انترايتران انسيمينيشن، ده اللي يدخلوا فيه البتاع ده، واحد من الحاجات الأسهل ممكن يتعمل. ورات يتعمل أنه الراجل إذا كان الحيوانات المنيو حركاتهم ضعيفة خالص وإذا ما في، ويكون يعني يشيلوا الحيوان المنوي ويشيلوا البويضة المبيض طالع البيضة يطلعهم برا ويدخلهم تاني بعد ما يتعمل الإخصاب خارج يدخلون. الرجال يسموها إيز سبيرميا، ما عندهم أي حاجة، مويتهم ده ما في حيوان من الناس زي ديل.
6: نعم
5: علاجهم صعب جدا.
4: المستمعين الأفاضل، ما زلتم تتابعون هذه الحلقة، استضفت مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة أم جرس البروفيسور آدم صالح محمدين. النقاش ما زال مستمر، هذه الحلقة المهمة في حياة أي إنسان، يعني أي إنسان من الرجل أو المرأة. أسلمت فعلا خلال استقبالكم للمرضى أو الناس اللي يجوا للفحوصات، هل العقم ده غالبا عند الرجال أم عند النساء ألقى تجده في المستوصف؟
5: طبعا أكثرهم يكون يعني نلقى أنه عند النساء، السبب عند النساء بسبب كتلة التهابات والحياة الموجودة، لكن برضو في رجال برضو عندهم، لكن أكثر طبعا سبب النساء.
4: طبعا نظرا لهذا الموقف الحرج إن صح التعبير، شنو الرسالة الممكن تقدمها للناس ما جوا وحتى الجو زاروا المستوصف على أساس يحاولوا يحلوا أو يجوا يفتشوا علاج بطريقة سلمية بطريقة ازدواجية؟
5: كون إذا كان بيو اليوم أنه ناس اللي عندهم مدة ما حملوا هو قاعدين بيجوا، يعني ده واحد من الحاجات اللي قاعد بيجيب المرضى قاعدين بيجوا بحصل هذا بالإنجاب، يقول لك ما لقينا صغير، وبعدين بيجي المرة برا وعاد شفتين راجل وين، يقول لك زي ما قلنا لك ماشي الراجل ده ما في نجمينا هي بيش زي بس الكلام. إذن مفروض يكون خاصة إذا كان العقم أولي الراجل والمرة يكونوا موجودين علشان نبحث الراجل الأول وبعد ذلك نبدأ على الراجل. راجل إذا لقينا كويس خلاص ده الله نجاه، بعد ذلك يطلع يمشي. فضل لنا المرة كل الحياة الموجودة الفحوصات والموجات والمعمل والبتاع نعملها، لقينا السبب بعد ذلك العلاج. إذن عشان كده أنا رسالتي للناس على أساس أنه ناس يجوا الكبل اثنين هما بنفس الوقت يتحملوا أنه يعني يفحصوهم، الراجل ذاته يتحمل أنه يفحصوه لأنه في كتار جدا رجال بزوغ وما قاعدين يعني يفحصوه، وكذلك المرة يكون عندها فحوصات كثيرة جدا تتحمل أنه تعمل الفحوصات والنتيجة تطلع. هسه بس نحن عندنا هنا حاجة واحد ناقص لنا اللي هو الراديو بتاع الحبيب، كنا نعتمد على مستشفى الإقليمي، مشكلة جهاز الراديو بتاعهم خسران، لغاية ما جينا خسران، وبعدين نرسلهم البشر يعملوا
4: التحليل.
5: بعدين واحد إذا كان أنا الجهاز بتاع أم جرس إذا عايز يصلح بكون كويس خالص ثاني.
4: تمام، نتمنى المستمعين استمعوا لهذه التوجيهات المهمة. إذن النقاش ما زال قائم، الحوار ما زال مستمر. في حالة وجود الأقم ده، هل أدوية طبية حديثة على أساس تتكفل بعلاج هذه المشكلة؟
5: دائما قلنا الرجال في يعني نسبة بتاع على حسب التحليل بتاعتهم، في واحدين ممكن يأخذوا عقاقير ويتعالجوا، في نسبة قلنا لك إذا حصل أنه ما في طريقة حتى العقاقير ما عدوا علاج، في نوع الإيزوسبيرما قلنا ما في طريقة. المرأة برضها تكون على حسب الفحوصات الطلعت، إذا عندها مشكلة في التبييض ده من أكتر حاجة السبب الرئيسي الكثير جدا عند المرأة، وده عقاقيره موجودة خاصة عدم التبييض، سواء كان أنه من التكيسات سواء كان أنه عدم التبييض من أشياء أخرى البتاع عقاقيره موجودة. كذلك إذا كان سبب من التهابات برضو العقاقير موجودة. مشكلة في أنابيب لما تكون مقفلة، إذا الأنبوبة مقفلة قلنا ما في طريقة أنه إلا يتعمل منظار. برضو الحياة الآن حسب هنا ما عندنا اللي هو منظار بطن، منظار البطن ده بيدخل منظار في البطن ويمكن يشوف الأنابيب ده تكفيله من خارجي ولا من داخل الأنبوبة. إذا كان السبب الأنابيب ده من خارج في حاجة لاصقاه وعمل له التوى كده، ده ممكن يفكوه بالعملية ويكون كويس جدا، لكن إذا حصل التهاب داخل الأنبوبة والأنبوبة تتقفل ده صعب جدا، يعني مهما أنت تعمل العملية وتصليح برضو هيكون فشل. في ناس عندهم كويس عندهم أنبوبة واحدة فاتحة واحدة مكفولة، ناس اللي عندهم أنبوبة واحدة فاتحة مكفولة ده نحن نقول لهم يا جماعة أنبوبة الواحدة الفاتحة ده ممكن يجيب لك حمل، لما تيجي تفتش أنه يفتح لك الثانية الكويزات ممكن تسده لأنه فتح بطن ده بعمل التهابات والتهابات ممكن النصيح ذاته يتكفل، عشان كده أنت تصبر بالأنبوبة بتاعتك الواحدة دي كويسة جدا. لما نكون اثنين مكفولات وما قدروا الأنابيب يتفكوا بعدين لديهم شيء يعمل اللي هو تلقيها الخارجي بالنسبة للمرة والتلغية الخارجية طبعا حتى جمعنا ما في فيزا إلا يا مصر يا هند يا تركيا.
4: تمام سادة الدكتور، طبعا خلال استماعي إليك ومتابعتي لهذه الشروحات تحدثت عن التهاب التي تكون في الأنبوب، هل الالتهاب ده التهاب ناتج عن الأمراض أم التهاب طبيعي؟
5: التهابات دائما تنتج من الانتهاج من الأمراض. التهابات ده أصلا تجي يا واحدة يكون عمل لها إجهاد نزل جنة.
4: نعم.
5: جنة وجنة دي ما نظفوها.
4: نعم.
5: بعمل التهاب في الرحم، من الرحم بمشي الأنابيب.
4: نعم.
5: التهاب ده يمشي الأنابيب أو ما بعد الولادة.
4: نعم.
5: ولدت وحصل لها التهاب في الرحم برضو الرحم الالتهاب ده بمشي الأنابيب ممكن يعمل قفل الأنابيب.
4: نعم.
5: إذا كان هو عنده حاجة اسمها إندوميتريوزيس اللي هو البطانة بتاع الرحم ده مرات بطلع برا بمشي الأنابيب برضو بعمل التساقات في الأنابيب فبكون بقفل الأنابيب.
3: شكرا لمتابعتكم لبرنامج الوطنية التشادية.

0: برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات صوت المرأة التشادية، للمرأة التشادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان لقينا موضوع جديد، والموضوع ده نتكلم فوقه فيما يخص الوفاة، وهندين نقول لي الفراش، وهندين نقول لي بكان الموت. وبقت من الناس دي يعني كان عندي وفاة في البيت ده كان شيف ليك خسارته الناس، وهذه ما بعرفوا بيميزه كل كيلو وتره ببزبزوها لك في يومك ده، وانت ما تقدر تحجي لان انت قاعد في هزن. الشغل ده نسوكي، الشغل ده نسوكي، والاكل اللي بيسوي في المود ده يعني النوعيه حق انا ما بنتي نظريه كي بوصف كي بكون بقول هذا بكان هنموت، لا لا ما بشابي بشابي ده الا بكان هنفرحه. وحتى الناس كلهم واحدين ده مقدم ده ذاتك ما بوصف مقعد هنهزن. بعد من الناس ده انا من بجو قريب بسأله انت هني شنو كان قبل ده، حابه يوصفوا لي يقول لهم بكان ده مكان دي عند موت. يعني النوعيه ذاتها هن المقعد هن المود ده مود حق بيجي شيء، وبالاخص كمان انين الاوين ده حتى المود بقول ان ده ليه تشن هن ذهب سخير، وإن ده خاتم الخاتم ده بقول يعني خسك القايد على الموت. الله يغفر له ويرحمه ده يعني وخط الإيدين ده الخاتم ده بقول بشوه. يعني الأسلوب النفر ده اللي كده نسوكي كيف إشان نمسوه نهائيا. وبمنسي ده كمان داخل الاستديو إنجينا المأزومة هجي أسمى قاسم هي كل إن ده الكثير، واتفاق فيك لينا ألوم الكلام ده والحالة دي وشنو التصرفات يعني في وقت الموت والخسارات اللي بكون في وقت الموت، لأن بقوله البموت واليك وبيكمل مخاليك. هذا كمان أنين ندور ألوم ده نعرفه الشيء ده. السلام عليك.
2: السلام عليك يا سيدة حسنين.
1: ألوم ده جيتينا نشجعوك دايما وأبدا، والمستمعين كل يعني بهناك قاعدين بيشجعونا بالأزيد، لأن البرنامج ده هنام منهم ولم والأخص كمان للأبين التشاديات. ندور ألوم ده نسألوك فيما يخص البزار هنا وقت الوفاء، كيف البزار ده يعني أنت تشيفوه، كيف نحاول إشان الشيء ده نوقفه.
2: والله السيدة حسنية السؤال كده برما الله يأجرك وشكرتك كثير.
1: شكرا.
2: ده سؤال في دربة حسني. أنا نوريكي نادو مردان يعني ما يجو لأكله نادو واي مردان ده يدور كنين كي بيه بمية ريال، ولا تمشي تلقي يقول لك انت با تمشي لابتان، يقول ما عندي شغل نمشي لابتان. يوم نادو ده مادة تعالي شيف لك شغل القاية بقدر شغل ده غراف. هو نادو انت ما أسسته بأينا في حياته موت القاتل صورة ده انتو سيارة قاتل عزمو وتقول ولا بخصة وبي شنو بطل حسنية نادو مردان ما يجعلوها كما عندك حقك ده وما عندك يعني أهل كل ولا إيالك ناس بروش ده نو ما يقفو. اليوم ده دوا ده كما عندك شغل ده تمشي وين لابتان يأتي داوي ولا تساكي كيف ما يجعلوك يوم كموت ده يوم ده أهلك رفقانك ما نعرفه يدورو بكان بس يهجو ما نعرفه يدورو بكان بس يجو ما نعرفه شغل ده. وانت نادمك مادة حسنية والله ما يخلوك في زنك يجو لك ده ما فيه خلاص رجال لما قرص برا قرص اللي يلموها أنا مو ده ما يلمو لنا نعلم ده يوم المردان يداوي فوق ويأكل يشربها كان ماشى كل يمشي فوق يلمو قرص ده دول ماشى سوق ساوقو دول قاعدوا في كون كين قاتشوم قال قرص ده هم نسرقو ما جابوا أجل وأكل يسوب سفرة نو بكان موت ولا يدورة شنو انتو بحزنانين ما أكل البسوب في موت ده. أنا كل يوم كمشيت ده كان خطة إيديني بس والناس الباكلوا ده ولا ناس يعني عندهم استثار أكيد أنا مود ده كان صورة ما ينتولي مساكين يا باكله يا دا يا صرخة ناس عندهم استطاعة بس نمر أكيد ده كله نفر دوكو كان ماشين ده يقولوا أدر نمر يجي وقوفه قال يقول لهم ده مكان موت شان ما يوصف. وانت الحزنان ده والله ما يخلوك تفكر في زينك ده ما فيه هشغل ده أجره دول أورولي كمان يعني خلبات يبقى بكان أنسة كان جيت لقيتهم ده مش ما بكان موت شغل ده مش شنو الله يهديم.
1: والسفر كله يعني بسيادة معينين ما فلان السفرة ده يعني بعرفوا عندها خصوصيات كتير ده يقولوا دي السفرة دي ودوها بكان الفلان والسفرة دي كمان عرفوا بكان فلان نما كان ماشين ده ويدين ده بجر دوك بكرب السفرة يقولوا لا السفرة دي قبلوها بكان أنا فلان ده ما لا التفريق ده لأن قالوا الصدقة ده للفقراء وللمساكين
2: مشكلة
1: صدقة
2: كي ندورة سوى صدقة كي بس قنقونو كي ده سو جامية أنتولي مساكين ده ما شفتها هم زيارة بساقو وبجب رسوسو وباكلو وخلاص كبس. والنادم ده والله حسني نادم كان مات خلى إيال شغلة تلومه ما تخلوا له إيالة يفتفتوا تك تك تك أكل ده والله بكان وايد يسبو كله كي نيموخو ناس تنين كله بنتم سفرة ما نعرف نيموخو ده كله يسبو في بوبيل النار مالمات وخلى إيالة ده حسنية أختي بتشاري أنا بيت ده كله ما بيشيله كان إندا مرة في خبيبه ما يجيبو خبره كيف كلام مشيله وما يفكروا نار ده أنكون ده أنا ما الفكي لكن الفخر بقوله نار كم مات ده كبال ما يرفو ده يسألو اسكي نار ده إندا دين فراسة ده سما بسألو زمان ده ناس يقولوا فلان ده عند دين فرنسا فلان ده عندك لا لا لا لا لا ده ما في هم الجابوا ده ياكلوا وما كل الناس يجوبوا في ناس يجوا في مود ده كله سياسة أنا نجي نجيب كتير إشان يشوفوني وبعدين إشان أنا نفسه يشولوني ولا كلك شوز كمسا ننتيكي مثلا في كارتي أنا شفت نارو مردان نادو قايم شلو ما في قدام الله أنا نندس لو نشيفة راجل ده يوم المادة راكوبة البنودة مشيت في السطرة بتم قبل قلت ما نمشي أنا هو بحياة رد خاصة لم مشيت له أما هسا ده أزومة ده ما هنيه للراجل راجل ولا هنو ونادم خلاء أتامة اسك سميتي هسا ناس قاعدوا كي فكروا كي شاوروا في أتامة وهذا النبي يخلو أتامة يخلو ولا كان
1: هما وتعبهم
2: هما وتعبهم وأمهم وكان إن ده مال كمان يخلص المشكلة ديماري خلاص قمو لمو عند مال عند الأرطة أرطة أرطة دكلو يجيب فتن الأرطة ما واجب كنادو مات يقسمو لا لا لا لا لا ما يفكروا ما يفكروا إيال الخلو الراجل ده خلام ده أمانة أمانة هنام هم من الهيين ده فتن في موت خراب وأبري موت فتن ما نعرف شغل ده الله يهدينا شغل ده زمان أنينا قمينا ما في فتن
1: وهسا الأخلابية كمان بقولوا يعني المرأة كان بقي لها قيدي والراجل يعني ربنا حكم فوق ده المشاكل الأكتر دي اللي بيجوبوا في راس المرأة ما يالا لأن كان خلى مال كان ما تقرقش ده مع الحمد لله هو برتاح لكن كان خلى شيء ده الأدو الكبير ده المرأة والإيال وكان الإيال بتم بيقودوك الأمام يعني بقوم ده ما بيجيري الشغل ده أديل ما بيصرفوا تصرفات أديل وبعدين ده أخوهم للإيال فوق ده يعني تشيفيكي كيف الشيء ده
2: ما ده بس قلت لك الفتن أبريمو ده فتن زمان والله ده كان نار مادة رفقانة بس جيرانة بس يشولوا إيالة يلموا المال يحضروا الإيال يقربوا ما إيالهم سوا لكن حسا ده ناس كي يلموا وشلة بس يجوا ده إشان كان ده سوكو فتنة ده إشان هم كل بيستفيدوا ناس ما يفكر يقول فلان ده مات أنا كل بعدين نموت حسنية أنا شغل بس نوري كده خراب أنا يوم الموت وورا ما يفكروا قدر نادم ده خلي إيال والله شعري ده ما يشوله أن كنت ألقي ناس وادين عندهم إيمان وادين في رفقان بس أنا راجل أكتر يجو جيري يبقى أخير من أهلك ناس أنا موقع الدنيا بس
1: والأجيب ده الإيال كل وقت دهابة يعني من دقاء كده ولا بجي بزورهم ولا بجي بشوفهم ولا بجي بعرفهم إلي يوم الموت دهابة يعني بسأله وادين ده سخير مهلالي ميجي لكن يقولوا ده بولد ياتو ده هنا ياتو يعني بسأله
2: وما يعرفوا لكو ولا هسه ولا في كلام سخير انا فلان يمشي يشيفه فلان ابهنا بشلونا بودونا ده خلاص انتوا هسه شغل وامين علينا دوغان ده نرابيلي الكبار انين الكبار ذات واجب ده سخير انا فلان ده سخير جيران ناس ده هسه ولا في هسه ما في شغل ده دورك كيف نسو عشان الرحمه والهنيه عشان نقبله في وقت الدنيا انا زمان خلينا الطمع حسن يا الطمع هسه شغل الطمع ناس زمان ده عاشوا لله للرسول هسه كل في ناس أدينين عندهم مقد الدنيا يالنا أخوانهم يالنا رفقانهم قاعدين يراقبون ولكن أكثرهم ده فتنة شغل ده فتنة ونقبل بطن في كلامنا قمامنا نادو مات بس يسوه مشي الأزومة فشار ده الله يهدينا قرز الحسة كلمه هنيه نادو ده هاي ما أنتو كنين ما بقوله ده خليه يلمه ده يخلوا لي إيالة خلي لمو كان عند مشاكل كي يسدلو النقرة ما يلمو إيش الناس أنا شفت أصلا ناس وعينا ما تلمو إلا تلمو في موت زمان تلمو في أدر هسا موت ويقولوا ترى ليش شنو هو نار مات يسولو في دوي ما خلاص شنو الفوق التقودو بطن ده نار ده كله ما تخلو يبكي في بكاية ما تخلو يقعد في هزينة تخلقوا له فلان دول ده مالقوا فلان دول مش لسه قاتوا أريدا سفرة والدول فلان أنينا فصلونا إشان فلان دول ده كان ما سويتوا له يلقوين أي نار مقا يأكل في بيتا إيش بيمولا شغل أنا صدخة ده شك والله في ناس في جادة في ما نقول لك يا تدول صدخة ما قا يسوى ببشتنا قادين ناس ما يسوى ببشتنا
1: صدخة ما ببشتنا دي مش كيف يعني يسوى
2: بلا بشتنا ده الصدخة كله بسوى صدخة يسوى ساهل خفيف
1: ايش ومولا وخلاص ومولا
2: واجين دا كان شغل في دي خلاص سو قصموا لي مساكين ويشتوا بس لكن نادو ما يموت وبفقله فوق ده كدر يكسكس مين بقى كان شغل كتير يبقى خلاص تخليك على مدة تفتي تهرجته وردة
1: يعني الهيزن خلاص يبقى كان بس كمل
2: خلاص كمل ولا يعرفوكي ولا تعرفي وهسا أنا نشيفك نار واي أنا كذات مردان ما جي شيفتا علاقة كي بليل كل ما إنجينا كم مشيت كلنا نقوم خلاص خلاص نقعد ثلاثة أربع يومين نا ده ليش
1: ما وهرين بقول الثلاثات وهرين بسوق السبعات وهرين الأربعين حتى يجي الهول
2: ده كله كي حسنية جاي الهجا راجل لو نار ده جاي الميت كي بالهجوة الميت تسير لو الإخلاص هو الميت ذات الصواب بس يمشي بيتر البصورة لما أزوم ساكله وأزوم لك خفوفه ما آخر ده شغل ده خلي الله يهدينا والناس واجين ده تم بعرفوك ده زمان ما مش لكوه قاعدين بسو ونكلم ده يلتو خليه يخيروا شغل ده ويسألوا كيف جدودهم أبهاتهم عاشوا خليه يخففوا الدنيا كي كان خففت بس آخر في أي شغل كله الشدة ما ينفع في أدر كل شدة ما ينفع قبل أدر إيه موت إنده شدة موت ده إنتو ما هزنانين والهزن ولا هرم والله كلام أنا مدة وبتان أنينا الإنجنا استثارة ناكل قبل ننتو لمهاجرين ما واجب ننتو مهاجرين قبل المهاجرين الما بلقوا أنينا نلقوا في بيننا وأنينا نقنقص ناكلوا والمهاجرين إياد دقاق دقاق كي قاعدين بتأسيتهم إنتو شبيتو أنا يمدى وردكي بشيت بكان موت جابوا أكل قلت لهم ما ناكل قلت أنا قال نلقى هم نلقاتين ده مهاجرين نما تنتم دم إيال أنا إيال نترى إيال دقاق أنينا ناكل قبل الفضل ده ننتم ننمخو دول مالا يخاطفوا صفرة دول كلام ده ما سهي هم من ده واجب صدقه ده يخط لهم ياكلوا قليبه ويبقى لهم حلو والله يقبله ده انا فيها ليه ده مشل ده الان ده بس بنتو اكلك بالفضل قال لي انت لين مسكين صدقه ده نبره مسكين ده بس الصدقه
1: وشنو عندك يعني اخر وصيه كي البزار في وقت الموت اخر وصيه
2: البزار في وقت الموت ده شغل خساره خساره خسارة والله البقر كان دبونا قصموا ناس وادي لها ما يلقوا في بيتهم الآخر ده كان قصموا في أي واي أنتو ماشا أكل في بيتنا ده بس ما صدقها والبزار ما ينفع موت ما عند فشار قال الدوبي كم كم وطير هو لما شروع بوطير كده قال سؤالوا أكل كم كم ما ينفع هو كان وديته له كان صليته فوقنا وديته بوطير واي كله ماشي بركض يشيف على السواء في دنياته همام هنا فشار والبزار ده الله يهدينا هو موت ده عند هزي والله يا سموت عند فشار كلام ده ما سمع كلام ده النادم خليني هنوه في حياته قبل كم ما تنشو له الإخلاص البزار ده خلينا خلوه رادم عند إيال كان عند أمان خليه راخب إياله يراخب بيته سيد بيته ده بصل هنيه بصل هنيه ما فيش اليوم نادم مات نمشي أنا مشيت قعدت لبس قنقصنا أكلنا شربنا قاولنا ينفع شنو اسكي شفتي كان نادو مادة اين انا نازل اين انا هزنينو ما قاية هزنو كله والله يهاجين
1: جميعا ان شاء الله الله يهدينا جميعا ان شاء الله شكرا شكرا شكرا عليك شكرا ونذكر المستمعين بكون خلاص البرنامج انتهى نزم لنا ابو بكر حسن بخاري وقدمت له حسنيه ادم محمد نمره الاتصال 95 45 65 28 ليله سعيده ومتابعه سعيده بباقي برامجنا
0: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

مستمعينا السامة الكرام، نوقف الفنان عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. ماشي الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة كتسر للشامين بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم يوسف داود يحيى عند بكانت في كارتي أنقبو سكشن 5 إلو 199 لو 10 حليم محمد توم عندها بكان في كارتي أنقبو سكشن 1 إلو 66 لو 16 محمد بركة موسى كارتيام سينين سيكسيون 1 إلو 34 لو 18 وأخيرا جدي بشير هارون عند بكان في كارتي أم سينين سيكسيون 3 إلو 148 لو 22 كلهم كما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون. دا بلاغ أنا شكر بخصوص الوفاة لفرالوك دا اتحادنا المستمعين أنا ولاية لوغون الغربي منذ بقدموا قلالتهم الحارة لأسرة الكبيرة أنا الجورناليست الكبير شيف دي بروغرام أنا ما في مدينة منذ أحمد الحسين أحمد المات يوم 6 شهر 5 2026 بعد الحادث أنا المرور فباسم أنا كل الأعضاء أنا إفارلوك بقدموا قلالتهم الحارة لكل الأسرة والناس البارفوة بتمنى من الله سبحانه وتعالى بقبلها في جنة الفردوس الأعلى. اللهم آمين. البلاد هكذا لقينا وقت نكرروا بعد الأخبار الأعضاء هنا جروب غادشات أنماء الأزاز بقدموا قلالتهم الحارة لأسرة المرحوم أنا الجورناليست الكبير المرحوم أحمد الحسين أحمد الماديوم 6 مايو 2026 بعد حادث هنا مرور الكلاوة بقدموا لكل الأوديتر هنا لغون أوكسيدانتال بصفة عامة والأوديتر هنا مدينة مندو بصفة خاصة. الأنماء فقدت واحد من أفضل الجورناليست هكا ألا وهو المرحوم أحمد الحسين أحمد ربنا يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. البلاد كمان كان لقينا نقولوا بعد الأخبار موسى كيجمع وكل أخوانا في فجأة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسة اللبابق يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في فجأة هلة البشير. نكرر موسى كيجمع وكل أخوانا في هلة فجأة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسة البكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في هلة فجأة هلة البشير. واصل بالبلاغات بلاخنا فرحة نونة عمر أبكر عمر جرمة أحمد خالة إدريس أبو آدم بلا محمد الضي هارون الضي آدم الضي أبكر الضي إدريس الضي جبرين الضي هارون محمد ترجمان علي بركة أحمد مكايلة أخي توم شيخو عبد الرحمن عمر علي نولي عمر إبراهيم يعقوب عبد الله محمد أنجني بخاري هارون إسماعيل رمضان مؤمن عمر شروم أبكر بركة جدة بلاما جبرين إما كبيرة بشارة بكر إبراهيم أحمد أخي أحمد أخي جيمي توم بوكاسا حامد تربيل سليمان لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروس أنا أخوهم ورفيقهم هارون عمر المعروف بولقم بويا العروس تكون يوم الخميس والعزومة يوم الجيمي في قرن الكتشو هلت بلاما الضي كانتون أفرق. نكرر هارون عمر أبكر عمر جرمة أحمد خالة إدريس أبو آدم بلا محمد الضي هارون الضي آدم الضي أبكر الضي إدريس الضي جبرين الضي هارون محمد ترجمان علي بركة أحمد مكايلة أخي توم شيخو عبد الرحمن عمر علي نولي عمر إبراهيم يعقوب عبد الله محمد أنجيني بخاري هارون إسماعيل رمضان مؤمن عمر شروم أبكر بركة جدة بلا ما جبرين إما كبير بشارة بكر إبراهيم أحمد أخي جمعت أم بقاسا حامد تربيل سليمانة لأم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أخوهم ورفيقهم هارون عمر المعروف بيلقم بويا العروس تكون يوم الخميس والعزم يوم الجمعة في قرن الكتشو اللي تبلاما الضيا كانتون أفرق. نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة
Freda Hamid, Idrisa Hamid, Jidda Hamid, Jidda Musa, Muhammad Adam Umar, Muhammad Musa Jidda, Rais Hassana Gombo, Yaya Makaila Adam Makaila, Delegate at Jidda, Muhammad Harun, Emma Adam, Ali Muhammad, Muhammad Adam, Muhammad Walda Blama, Mumin Hassan, Jibreen Umar, Harun Muhammad Salih Hassan, Jibreen Al Gow, Abdullah Usman, Muhammad Jidda, Anjikir Abdullah, Hussein Abdurrahman, Idrisa Bakar, Gombo Yaya, Sumain Idris, Abdurrahman Harun, كاجي جدا السليك ابراهيم بشار عبد الرحمن السياق ابراهيم لوم الفرحه ببلغه لابجوجا التيم اخي موسى والشباب نيكاغا حسن عبد الرحمن والشباب نيجالي موسى رمات والشباب نجفيل رمات مسعود ادم الجو رمات جدا والشباب المر ادم اما والشباب نكيسا هارون مكايلا والشباب المصابري سيد ولد الحاج الي التجاني الحاج أتشكو حسنا ولد البلامة حسنا محمد محمد تجدة الشاب دكاري أجيت رماد غالب ولا تراب الشباب ننجمينا دلقي إدريس إما الحاج هارون حسنا والأتيم خالة جدة دلقي إدريس عبد الله فريدي الدوك جبرين موسى سيد عمر الشباب نطاميات أبودا ولد الحاج والشباب نيجيليجي إلي أليفة بشار عبد الرحمن إيس عبد الله مكايلة خرصة والشباب نمدون شد علي خرصة صالح عبد الله جيمي هارون عمر موسى جبرين جبرين صالح عيسى جدة قنبو محمد وشباب كلكليات جبرين ولا كجل جدة بشير وشباب سكولدي إلي ولا كفترة وشباب دنديري حسن موسى وشباب مبيط أبو آش ولا ضهية محمد مكي عبد الرحمن وشباب سمعين الحاج أنجوغويو عبد الله برنو آدم ولا بلاما بشير وشباب من الفوات عبد الله إيسا وشباب من المقرقف محمد جد

0: التجمع وشباب من اللبنات الحاج عمر آدم كنداو وشباب من الجدادة سليمان جدة وشباب من دلكينة آدم حسنة محمد تبشارة مكايلا موسى الرئيس إيجال كونغولي ولد الغوني وشباب من كركم أسرة جبرين آدم عثمان الدينيني حسن ساكن وشباب من مالو ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بأروسنا ولتم الدوك فريدي على روس يكون يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في كركم بنسيت هل التبلامة آدم بركة نواصل بالبلاغات إيسا القو موسى بشارة إما موسى دليجي إدريس عبد الله يوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولتم موسى إدريس القو على روس يكون يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في طام بصنا هل التدليجي إدريس عبد الله نكرر إدريس القو موسى بشارة إما موسى تلقى إدريس عبد الله يوم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا ولتهم موسى إدريس القو العروس يكون يوم الأربعاء بكرة والعزومة يوم الخميس في طام بصنة هل تلقى إدريس عبد الله الساعة 7:10
1: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاره الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
2: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام
3: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا عن موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حانة جات مهما كانت شبكتهم بلهم عن تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند دقوا 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندقوا 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندقوا 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناك المفضل من حسة مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد يناديكم

0: مستمعينا السماء الرجال في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بول العاصمة هنا ولاية لاكشات، نفس الساعة في غاديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم أشيب قدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم أشيب، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وصل اليوم في دولة كينيا بيشارك في الخدمات انتر ملومبا الدولية قمة فرنسا إفريقيا اللي بيشاركوا فوق كثير من الرؤساء للدول والحكومات. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا قابل في مكتب وفد واحد جاء من دولة الجزائر من الشركة الجزائرية سونيل غاز الدولية الكانجو لزيارة عمل في بلدنا تشاد. والعاصمة نجمينها بدأت فوق اليوم فجور الخدمات انت المنتدى هنا ثلاث دول تشاد كامرون سنت الأفريقا البدخوص وفرين السهولة انت السفر والنقل هنا التجارة في داخل الدول الثلاثة. بالأناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو سافر اليوم فجور من العاصمة نجمينها فات في دولة كينيا في نيروبي، ده في إطار دعوة كان قدمها لها الرئيس الكيني ويليام ويرتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رئيس الجمهورية وصل في العاصمة كينيا نيروبي وده عشان يشارك في القمة الدولية قمة فرنسا إفريقيا اللي بتكون من يوم 11 لقائد يوم 12 رئيس الجمهورية وكت وصول لقمة القاهرة من المسائل هنا دولة كينيا في الملمة دي. الملمة دي خان خطوها تهت موضوع إفريقيا إلى الأمام إفريقيا لقدام عشان ده الرؤساء هنا الدول في القمة دي بيكلموا في قوين العلاقات في الاقتصاد والتنمية وفي السياسة عن بين الدول اللي بتشارك في القمة. كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بجانب القمة هن دولة فرنسا وأفريقيا بيشارك في الخدمات انت الدورة رقم 4 عن قمة الرؤساء هن الدول عن اللجنة انت المناخ عن خوط الكونغو. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا وكمان من جانبه قابل اليوم فجر في مكتبه وفد واحد جاء من دولة الجزائر من الشركة سونيل غاز الدولية. في رأس الوفد المدير العام عن الشركة سيد يزيد جلولي. في المقابلة كان حضر فوق الوزير المتخى باسالي كنابي مرسلا والسفير هنا الجزائر القايتين في بلدنا تشاد والمدير هنا الشركة هنطلع كهرباء. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا هجم الوفد في طوران الكهرباء في بلدنا تشاد. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: في واحدة من الخطوات المهمة حول جوان التعاون الثنائي القايد بين تشاد ودولة الجيري وده في مختلف المجالات ومن خلال نفذان التوجيهات عن رؤساء البلدين في الطريقة عن التنمية والشراكة عند هدف وأيضا طبقان النتائج عن الاتفاقيات هنت التعاون البقت في الجزائر وده في الزيارة الأخيرة القامبية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الجيري يوم 22 إبريل الفات. عشان ده وصل في نجمينا وفد جزائري على رأس مسائل من شركة سولين غاز الدولية. الوفد على رأس المدير العام حن الشركة يزيد جلولي فاتوا في زيارة لمقر حن رئاسة الوزراء وقابلهم رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا. حضروا في المناسبة دي وزير حن الألمة والطاقة باسالي كنابي مارسيلين وعدد من المستشارين في رئاسة الوزراء بجانب السفير حن الجزائر في تشاد والمدير العام حن الشركة التشادية للكهرباء التشادية. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا في بداية المناسبة شال الكلام ورحب بالمرحلة الويسلو فوقا هنت التعاون المتميز القايد أم بين الجزائر والتشاد إضافة للرؤية هنت البلدين والشعبين الشقيقين. رئيس الوزراء كلم أيضا وقال بكونه التعاون في مجال الطاقة ده هو من أهم الأولويات وأكد لهم بكونه القيادة التشادية هي مهتمة بجوان التعاون غانيا غانيا عشان يساعد في التطور المطلوب. بعد المقابلة رئيس الوفد المدير العام حن شركة سولين غاز الجزائرية الدولية يزيد جلولي كلم للصحافة وقال بكونه هو بيقدر المقابلة، وقال حجه مع رئيس الوزراء حول الطريقة هنت الاستثمار القيد في مجال حن الطاقة الجزائرية، ودا في الزمن حن الشراكة القيد بين البلدين.
3: جينا على رأس وفد تقني أكثر وتقني، جينا لمساهمة بتشييد المحطة توليد الكهرباء، هو النقطة الانطلاق لنا في تشاد. اليوم انطلقنا بعد توصيات اللي كانت في لقاء الجزائر بين الرئيس الجزائري والرئيس دولة تشاد، كانت النتائج اليوم رانا هنا باش نبدأ بالخطوة الأولى وهو محطة توليد الكهرباء. ولكن المحطة الأولى اللي بدينا بها بالحق هي بعت نخبة من تقنيين تاع تشاديلاك إلى الجزائر، راح يكونوا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكونوا في الجزائر باش يبدأوا التدريبات تاعهم، باش يكونوا هما اللي راح يسيروا هذه المحطة. والأبواب تاع المدارس مجمع صنع الغاز اللي هي بعدد 6 في الجزائر اللي تحت كل توليميتي كامل الأشغال اللي يقوموا بها، إنتاج، نقل، توزيع الغاز، نقل الغاز، مفتوحة للإنجينيرينج، الهندسة مفتوحة لكوادر تشاديل.
2: نذكركم بكون شركة سولين غاز الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز عندها مواصفات دولية، أسسوها من سنة 1947 وهي مسؤولة بالإنتاج ونقلان ووزعان الكهرباء والغاز، وقيد تستثمر في كثير من الدول حن العالم.
1: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد في أوتيل راديو سمبلوهن في العاصمة جمانة. بدأت اليوم فجور الخدمات انت الملمة الفوق 3 دول تشاد، الكامارون، سنتر أفريكا. الهدف من الملمة دي المشاركين بخدمه عشان يسهلوا الحركة انت السفر والنقل عن التجارة. المناسبة دي كان رأسها الوزير انت النقل والطيران المدني فاطمة بوكوني ودي هجهوها بمر.
4: المنتدى الثلاثي اللمة 3 دول كامارون وإرسيا وتشاد اللي بتستضيف المنتدى رقم 5 والقاعدين بسووه في العاصمة نجمينة وبخدم في مدة هنا 3 يوم. والمنتدى عنده أهمية خاصة، بيساعد في تطويرين الدروب والشوارع هنا البهائم، وبيسهل الميناء أي البور القاعدين بيجوبوا فوق البضائع بالباخرة، ودي من أولويات التعاون الإقليمي أم بين الدول الثلاثة. لقي المنتدى كثير من المداخلات والتوجيهات من وزراء النقل والممثلين حن الدول الشاركوا في المنتدى، المنهم وزيرة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي الوطني، كلموا في الالتزام السياسي المشترك أم بين الدول الثلاثة، وداء بيساعد في قوين التعاون الإقليمي والاقتصادي وهلين الصعوبات القاعدة تشوفها التجارة المتبادلة أم بين الدول الثلاثة. وفي حسب المداخلات كلموا بكونه خلي أجل ينفذ المشاريع حن الدلان الشوارع ويجددوا البنية التحتية اللي هي ركيزة أساسية بتحقق التكامل الاقتصادي وبيسروا في لقيان لقمة العيش للمواطنين حن الدول الثلاثة. والمنتدى أنت اهتمام كبير للملف اللي بيسهل حركة البضائع بواسطة البور حن الكاميرون، خاصة بور حن الدوالاء وكاريبي اللي هم قاعدين في جنب البحر الرئيسي لإرسيا وتشاد، ولي يبسطوا الإجراءات هنت الجمارك ويوحدوا الملفات ويودروا الأشياء اللي بتعرقل الخدمة. نذكركم بكونه المنتدى الثلاثي اللمة 3 دول كامارون وإرسيا وتشاد لقي حضور كبير من جانب القطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين لحد الوفود الرسمية، والهدف منها عشان يقدموا المشاريع هنت البنية التحتية ويبنوا نظام حن نقل ومواصلات أكثر جديدة ومؤمنة بتسهل في حركة البضائع بواسطة حن الشوارع الإقليمية.
1: الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاكي يومبتنا قابل اليوم فجور هنا في العاصمة نجمينة الممثل الخاص هنا رئيس المفوضية انت الاتحاد الافريقي ماريا جوزي سامبا اللي كان جات لزيارة عمل في بلدنا تشاد. في المناسبة هالجماعة في قوين العلوم والتكنولوجيا عشان يقو السلام الدائم في بلدنا تشاد وفي كل الدول انت القارة الافريقية. الممثلة بعد المكالمة بعد المقابلة قالت تهجد مع الوزير في العلوم المهمة للدول الإفريقية، وخصوصا اللي بتخلي التطور عن التنمية يمشي بسرعة في السكان، وشكرت الحكومة بلدنا تشاد في الخطة الوطنية للتنمية اللي بتبدأ من 2000 الكان بدت من 2020 لغاية 2030 الكان شالتها الحكومة في البرنامج حقها السياسي. في فندق راديسون في فندق ريزيدانس الوزير المندوب في الوزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورمالي كان رأس الفتوح من الورشة الأمل اللي بقوه فوق الكفاءات بخصوص التقييم والتغير الاجتماعي. الزميل تجاني سرمت
0: من الورش فرصة كويسة وده أكيد بيساعد في معالجة الهمبولات القادمة في تشاد مثل الزواج عن البنات الدقاق الموت عن الأمهات وكيف البنات الصغار بلغوا الخدمات الأساسية. ده بس السبب الرئيسي عن الورشة عشان ببنوا القدرات وبقيموا النوعية عن عملية التغيير الاجتماعي. في البداية شال الكلام الكوردينيتر عن المشروع في الدول عن الساحل قال التغيير الاجتماعي والسلوكي ده بدور لي وقت طويل ومطلوب مننا كلنا سوا نزيدوا الجهود والخبرات وبكون في مؤسسات متكاملة ومشاركة من المجتمع بكون مشاركة قوية وبشيلوا فوق الإجراءات الوطنية والرؤية الإقليمية. بعدها شال الكلام الممثل عن البنك العالمي والصندوق عن الأمم المتحدة للسكان قالوا هم بيجيبوا مساعدتهم الفنية وده أكيد بيساعد بشكل كبير في قوين المشاكل الموجودة. بعدها شال الكلام وزير المندوب في وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورما علي قال نظمين الورشة شيء مهم للحكومة ومؤشر قوي من أجل الالتزام القوي عن المسائل الكبار في الدولة وبخلي رأس المال في لب التنمية الوطنية.
5: فالحكومة التشادية تنتظر من هذه الأشغال أدوات عملية ومؤشرات واضحة ومناهج ملائمة لواقعنا ومن هنا تبرز أهمية المتابعة والتقييم والتعلم باعتبارها وسائل أساسية لتوجيه أعمالنا بصورة أفضل وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وتعزيز ما يحقق النتائج الإيجابية.
0: ونذكر بكونه الورشة دي شارك فوق الممثل هن البنك الدولي وصندوقنا الأمم المتحدة للسكان ومشاركين جايين من 7 دول إفريقية والورشة دي تستمر لمدة هن 5 يوم.
1: في الأخبار الثقافية بقت أمس في العاصمة الجامعية سهرة ثقافية. السهرة الثقافية دي كان سوها عشان يوصلوا فوق الألبوم الجديد الأسمة تنبا الثقافية عن قبيلة الموسي. الألبوم ده فوق كثير من الأقاني والرجس عن التراث عن قبيلة الموسي والمناسبة كان حضروا فوق كثير من المعزمين وعدد من المسائل عن أبناء الموسي. في الأخبار الدينية نائب الرئيس عن تنظيم الإدارة عند الحج والأمرة أحمد بكر حسن كان سواه بيان أعلن فوقه بكون الحجاج الجاديين وصلوا في المدينة المنورة. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون راديو جاد.
6: الحمد لله ثم الحمد لله. أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى من علينا وأكرمانا بخدمة ضيوف الرحمن. والحمد لله يعني بدأ الرحلات الأولى من يوم 8 رحلتنا الأولى وصلوا في مدينة المنورة إلى اليوم 5 رحلات وصلوا في مدينة المنورة والعدد الحجاج 1704 حج وصلوا في مدينة المنورة. هذه الرحلات الخمسة ما عندنا أي حالة الحمد لله ولا حالة حادث ولا حالة وفاة كل الحجاج سالمين وفي العبادات بدأوا بالزيارات الآن إلى دخول الروضة وبفضل الله سبحانه وتعالى أول فوج بتاع الحجاج يتوجه إلى مكة المكرمة رحلتين بكرة 863 حاج يتوجه بكرة إلى مكة المكرمة بفضل الله سبحانه وتعالى وما باقي نستقبل الرحلة السادس والسابع إلى رحلة رقم 21 يوم 19 يكون الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أول خايفين للصوبات للتوزيع بطاقة النسك ولكن بفضل الله نشكر الله أول شيء السلطات السعودية قاموا بجميع الواجبات لتسهيل أمور للحجاج لضيوف الرحمن وبفضل الله تسهيل بمدة ساعة إذا وصلت باصات في الفندق لمدة ساعة نتخلص من جميع بطاقات نسك وتفعيلها والحجاج يسكنوا في أماكنهم لأن بدون بطاقة نسك ما يتم دخول ولا في مسجد النبي ولا في الزيارة في الروضة ولا في مكة المكرمة. لأجل هذا الأساس أول شيء بطاقة النسك هذا أهم شيء يدل للحجاج حتى يدخلون في السكن في المدينة المنورة.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة تمتيمان الوزارة المالية والميزانية هناك نظمت ورشة هن تدريب للمسائل عن السلطات المحلية الإداريين القادمين بخدمه في الحكومة. الهدف عن الورشة دي عشان كيف ينظموا الميزانية القروش في أثناء العمل في المؤسسات المحلية في مدينة تمتيمان. الورشة دي كان رأسها الأمين العام عن الولاية في ولاية سلامات منبا مرة. الخبر جاب لنا من أمتمان مراسلنا بشار محمد صالح. في كمرة البريفيه هنا محافظة مندولة الصبحانية عبد الله جبرين إدريس مسألة للمندوب أن الحكومة حصل لما الداتا الرياضية كان جابتها المؤسسة هنجاس وده شأنها تساعد الشباب في الرياضة وخصوصا الرياضة اللي بلعبوها بالرجلين. الخبر جاب لنا من كبرى مراسلنا ذهب عمر أبكر في مسكوري. الرئيس هنا حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح بورما ألي كان سوى ملمح توعية للسكان هناك ده بخصوص قويين القيم من التسامح والتعايش السلمي والمجد السامح ومهارب عن التطرف والعنصرية. المناسبة كان حضر فوقها كثير من المناظرين والمناضلات عن الحزب. الخبر جاب لنا من مسكوري مراسلنا يوسف موسى محمد. في آخر خبر في الصفحة السوداء توفى أمس الرئيس الولائي هنا ولاية ودا يوسف محمد يوسف بعد مرض قصير في العاصمة أنجمينة. المرحوم كان ولده في مدينة أبشية سنة 1969 وخلى ورايا أرملة وستة من الأبناء. خدم في مناصب كثيرة في الإدارة وفي النضال السياسي في داخل الحركة الوطنية للإنقاذ. خلينا نسمع بعض من زملائنا ورفقانا في العمل.
7: هو رجل دائم طيب وعلم في أبشية دا ما بعرفه شيء اسمه يوسف محمد يوسف لكن الأغلب الناس بعرفه بيجوني بيجوني دا لما قلت في أبشية دا ديب كورة هيني كان مدرس في ليسي ما شاء الله في أبشية دا الشباب الأول قيدين دا الحصة قيدين دا كل ما بعرفه شوية
8: رجل عزيم رجل عنده احترام بيترم الناس للصغير بيترم للكبير كله بيترم شغل توب من الله حكم دا شغل آخر نقوله ما فيه نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وباسم هنا الكونسي نقدم التازية لكل الأسر
9: من وقت جاء بيجا بريزيدانت دي كونسي بروفينسيال ني هاغا الهوشالا ودرب الهوما شفوغا دا كنا هنا عافيه وسلامه انا تعاش الشلمي انا توية انا الولايه وهنا بونا هنا ولايه.
1: ربنا يغفر له ويرحمه بجميع اعزائي المستمعين. الساعه 7:30 دقيقه في استديو راديو تشات نفس الساعه في كل الأقاليم هنا بلد نجات. خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار اليوم أشي والفاتتهم النشرة نذكرهم بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وصل اليوم في دولة كينيا بشارك في الخدمات انت الملمة الدولية قمة فرنسا إفريقيا بشارك فوقها كثير من الرؤساء الدول والحكومات. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا استقبل في مكتبه وفد واحد جاء من دولة الجزائر الوفد عن الشركة الجزائرية سونيا لاغاس الدولية الكاديو لزيارة عمل في بلد نجاتا. والعاصمة جمينة كان بدت فوق اليوم الخدمات انت المنتدى هنا ثلاث دول جات الكاميرون سنتر افريك بخصوص وفرين السهولة انت السفر والنقل عن التجارة في داخل الدول الثلاثة. دي النشرة كان كتبها الزملاء في قسم الأخبار تجاني حسين رمات محمد أحمد عبد الكريم مهاجر وأهجا هو مرة قدمها لكم بشير ومرة بشير بمساعدة أن المهندس جابريل لتشوبي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على ألف خير.

0: مستمعينا سماعة الكرام، بعد ما سوينا نشر الدارجية نرجع عشان نواصل لكم بالبلاغات. عفوا بلاغ أنا شكر زينة موسى وزوجها مالهم الجد محمد. بشكروا كل الشباب والشابات اللي كارتين مصابري والهلال المجاورات اللي جو ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروس نولتهم محمد الجد محمد البقى في كارتين مصابري هلية الدليجي حسيني مكاينة الأهل والأخوان والأخوات الله يأجرهم. نكرر زينة موسى وزوجها مالهم الجد محمد. بشكروا كل الشباب والشابات والأخوان اللي كارتي المصابري والهلال المجاورات أجو ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة ناولتهم محمد أجيد محمد العروسة اللي بقت في كارتي المصابري هلت الدلقي حسيني مكايلة. وبقول الأهل والأخوان والأخوات والجيران الله يعجرهم. بلغات إن الله وفى سيميو بوفاة الفجئي هنا السيد يوسف محمد يوسف ده رئيس المجلس الولائي هنا ولاية وداي مات أمس يوم 10 مايو 2026 في نجمينة. عشان ده نائب رئيس الوزراء والمكلف بالإدارة الأراضي واللا مركزية نيمان محمد باسمه واسم الحكومة الشادية واسمه الخاص بقدموا تعزيتهم الحارة لأسرة المرحوم ولكل الأعضاء هنا المجلس الولائي هنا ولاية وداي وكل السكان هنا ولاية وداي بالفقد الكبير المرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. عائلة محمد هارون مات وعائلة هارون خرسة لوم الحزن ببلغوا للأهل هنا سكول دي الأهل في كلكليات انبسطنا وليونس وبلاما عجيت رمات يعقوب بلاما عجيت هنا المر بلاما خرسة ولكل الأهل القاعدين في جماجة في تراب الكاميرون والأهل في تشاد والكاميرون والبعيدين والقريبين وناس الإرفي بوفاتنا ولتم عبد الرحمن خرسة مات اليوم الاثنين في نجمينة. وسرق إلى المرحوم كمان طبقا مباكر بعد الظهور في بيت المرحوم في كارتيه ديجيل أنقبو الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. محمد عبد الرحمن حسين عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن الحاج أبو بكر اللوان أحمد عبد الهادي دمان إبراهيم محمد السوبر فيان أبو التلفيل بلام جبرين رماد الشيخ حسن بشير الرئيس محمد تنجيل بلام إبراهيم ماني بلام حسن آدم النور عمر حسن جدة قنبو بركة دقلة بشارة حامد دينا هارون محمد صالح بركة محمد ميكائيل بلاما عبد الهادي عيسى بلاما عثمان موسى بلاما خالد ادريس بلاما يوسف حسن بلاما عبدو عبد الرحمن بلاما عبد الله قنبو شيخ عيسى محمد الجفني محمد امباري ابيد ناصر قاسم عفوا الحاج طهب دهلوب فضل الرئيس محمد قلديمه حسن مؤمن جد عبد الرحمن وكل الاخيان نهله الفرش لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بوفاتنا عبد الرحمن محمد. وسرقة تبقى أمباكر الثلاثة في الفرش اللي تبلام جبرين رمادة كانتو ماني الأهل الله صبرهم ولا مرحوم عفوا الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. واصل بالبلاغات بلاغنا وفا سلطان محمد إجلة محمد كاسر الشيف دي كانتون كداري إبراهيم جيت مهدي سلطان هنا مرمي أم ألقي لوم الحزن ببلغوا لوم الفرحة عفوا ببلغوا للرئيس أنا الشباب الكفاتري جرما أنا كانتون ماني رئيس الشباب كفاتري جرما أنا كانتون أفرق رئيس الشباب كفترة جرما أنا كانتون كدادة رئيس الشباب كفترة جرمانا كانتون أسلا رئيس الشباب كفترة جرمانا كانتون الفاس رئيس الشباب كفترة جرمانا كانتون مي أيش رئيس الشباب كفترة جرمانا كانتون سيديربان رئيس الشباب كفترة جرمانا كانتون بنسيت أنا حسن عجيد ولكل الدوكة الحكامات الأهل البعيدين والقريبين بدون انفراس الله درجين أن الرئيس أنا الشباب كبشي جيمي في منصب أنا نائب رئيس أنا نائب الرئيس جديو جيمي ديزم بيسا بريزيدان كريم غومبو الرئيس أنا ديل أنا شباب محمد بشير بشارة جرمة أنا الخيل جرمة حسنة يايا الدرجان ببقى يوم الأحد بالساعة 8 سوا سوا في مرمي معلقي اللي تبلا مع جيتا أمرا كانتون كدادة أصل بلاغات الاتحاد المستمعين في ولاية لغون الغربي بيقدموا كالوراتهم الحارة لأسرة المرحوم الشيف دي بروغرام الجوناليست الكبير العلماء في مدينة مندو المرحوم أحمد الحسين أحمد الماديوم 6 مايو 2026 وبسأل الله سبحانه وتعالى بدخل جنة الفردوس الأعلى مضى في البيان الرئيسنا لفارلوك محمد كلبو أبا كليا ولا برغزال الأعضاء جروب غادشات أونما الأزازة بقدموا كلادتهم الحارة لأسرة الجورناليست الكبير المرحوم أحمد الحسين أحمد الماجم 6 مايو 2026 بعد حادث هنا مرور البلاغ موجه الهزل موجه لكل الأوديتر هنا لغون الغربي بصفة عامة والأوديتر فيدل هنا مدينة مندو بصفة خاصة أونما فقدت جورناليست مير الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة محمد صالح صالح جدة دنقس جدة بشير جدة جبرين جدة طيب جبرين نسيبي جدة إبراهيم حسيني دلقاء بزين حسيني بشارة دنقس محمد حسب الله محمود عبد الله بشارة عبد الله بلاما آتي حسنة بركة أمر آتي الجلاء يا حامد حسنة محمد رسكو آتي أتيمة محمد أتيم حسين جبرين حسن إبراهيم الجغير إيسا قنبو الحاج محمود الحاج الحاج جبرين عبد الرحمن جبرين هارون جبرين حسن جبرين محمد جبرين آدم جبرين رخيص إبراهيم ياي عبد الرحمن القون الحاج محمد الطاهر يونس طاهر حسن محمد رمات حصب الله طاهر عبد الله حسن عبد الله آدم محمد الشيخ محمد إيلي محمد عبد الله محمد جبرين محمد حسن الصوري يونس آدم آدم حسنة آدم حسيني الشريف آدم البشر الضهية موسى محمود بلا موسى آدم بلا ما أبا مصطفى أسمان كشل جبرين هارون جدة إما أمر أسمان أمر آدم أمر إدريس رخيصة إيسى محمود محمد الشيخ أمر عبد الله أجد عبد الله ألقوني إيسى موسى محمد بركة رمضان خالة محمد جدة أمينة محمد دقيني بهول حسيني آدم صافي عبد الله حسيني هارون محمد نصر عبد الرحمن يوسف محمد محمد إدريسة محمدية يوسف جبرين عبد الرحمن آدم محمد محمد خالة ودا يوسف إدريسة يوسف كشلة مكايلة حسنة مكايلة أحمد محمد هارون محمد حامد محمد رمضان محمد محمد جمي حسنة كليم التجاني محمد عبد الكريم محمد ابيت محمد عمر التجاني لوم الفرحه ببلغوا لقطيه جبرين وكل اخينا في بربيطي شيب الحاجه عمر عاشو وكل اخينا في النجيري والجامع وكل اخينا في معلومه والدنقاسي وكل اخينا في انخر الحاج اخي وكل اخينا في الطيور بركه ايمت ابراهيم جده وكل اخينا في مديريا ابا اخونا وكل اخينا في فلقه بشار عبد الرحمن وكل اخينا في فلقه دولي الرئيس ادم كاي وكل اخينا في كريا رمات سواريز محمد أحمد حسيني أبا جدة الحاجة أبا جدة الحاجة إبراهيم وكل أخيانهم في وليو إيسا حسن حسن بكر عمر حسيني وكل أخيانهم في الجنيني مكايلة جدة رمات حسيني قنبو أزرق وكل أخيانهم في فتتة بلاما باسا بلاما جبرين محمد والدون وكل أخيانهم في مارس نياخة أبكر وكل أخيانا في مارا بلاما خالد وكل أخيانا في مارا بدقين إساق هارون وكل أخينا في الروم صالي علي والبابا وكل أخينا في بقشي عبد الله عمر عبد الله حسن دينا محمد والبوا وكل أخينا في قلمي عمر علي وكل أخينا في بطلوالي صالي إما مكايلة ولا دقو وقرقرة وكل أخينا في مسنيني علي إدريس وكل أخينا في بكومة، عبد الله روتاتيف كونسيي كلهم قاعدين في أدا إيسا، عبد الله محمد، حسن محمد، هارون محمد، مؤمن عبد الله، أيوب محمد، جد محمد، أبكاك عبد الله كلهم قاعدين في دلكينا، صالح محمد، آدم قراني، بنية الشيخة، حسن صالح كلهم قاعدين في أرديبي، إيليا الضيف، عبد الرحمن السوار، بلاما أنشوك، الثلاثة قاعدين في أوكا، رمات جبرينا، جدة بييري، ممدو، جبرين كلهم في بييري، بلاما أزرق وكل أخيانا في نجوكدي، بلاما شونكو وكل أخيانا في نجايري، محمد الدكتور وكل أخيانا في تكرة، إبراهيم كشلة، بابكر كشلة وكل أخيانهم في زريبة السلطان، ولكل الأهل هنا تشاد الكاميرون والأهل البيدين والقريبين، بعروسنا محمد صالح جدة أخوهم، محمد صالح جدة، العروسة بكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في مبتيوة هلي تدلقي أبا الزين حسيني مواصل بلا بلاغات حامد عبد الله هارون آدم إلي آدم الفكي آدم محمد آدم بلاما آدم هارون ولا ديدا إلي محمد موسى الجد عمر محمد الرئيس حسن قنبو دلقي الجد محمد هارون محمد الجد هارون إما آدم يايا قنبو عثمان الجد إبراهيم السليك بلا محمد تأفر لوم الفرحة ببلغو لبكر سياقة آدم سياقة أبو نقجة توم بلا محمد تدنا كفتر حسنة كفتر حسنة كساري محمد الزين بلا مسيدية هارون حسن عبد الرحمن نجيم جدة حسن معلوم موسى جندي والشباب من اللبانات مهاجر يونس إما الإيمان محمد أبكمبتا والشباب من مود السجورة أبكر رخالة محمدية هارون وشباب من دلكينا معلوم مكايلة ألغوني رمات وشباب من إفني آدم موسى أخي إمر طه والأفندي وشباب من الشابة إلي والإبراهيم مسؤود توادي وشباب من كيسة دلقي أبكر آدم القو وشباب من المر الحاجة إيسا خرسة بشير محمد وشباب من مدوغ إيسا إما جدة آدم وشباب من طامو أتيم حسنة في الجرماية أخي أبكر وكل الشباب من المرقم رمات إدريسة في مبتة شرومة محمد وكل الشباب من الدينو كتشو إما وشباب من رضينا قوي معلوم أبكر رائلي أبقج أتيم وكل الشباب من قوي ولكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولكتم مكايلة حامد الأروس يكون يوم الأربعاء بكرة والعزومة يوم الخميس في كركم بنسيت اللي تبلامة محمد آدم ناصر بلبل غادة توم موسى آدم موسى آدمية موسى محمد عبد القادر موسى عبد القادر محمد تمومين سيد مكايلة إما جين آدم دينيني مهاجري يونس إبراهيم كونغولي أخي آدم حسين الجوني الرئيس إيجال عبد الله حسن جدة أخي محمدية ولا سينا لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولتم صالح توم موسى العروس يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في كركم أسلة واصل بلاغات جبرين آدم خديجة قنامة جبرين ولا كبشة فكي أبو نصيب الحاجة آدم محمد أبا أحمد دنقس عبد الله قنبو إدريس علي عبد الرحمن محمد محمد قربة سمعين إبيد لوم الفرحة ببلغوا لمختار هارون هساني كونغولي قرب الحاجة عمر كونغولي آدم موسى آدم كونغولي دوغو كونغولي بلام الشيخ كونغولي حامد أحمد عبد الله محمد حامد أحمد عبد الله محمد موسى خالد وشباب من اليمن نوش شين كيو شين جبرين موسى عبد الرحمن موسى وشباب من غلارايكي علاج حسنة أمداي بشارة ولا رخيصة بلاما أخونا فلج رماتة جدة جبرونة وشباب من غرغرات الحاج عثمان عبد الكريم مهيسيني أجيد عبد الرحمن وشباب من كويكي يعقوب صالح إدريس صالح عبد الله جرمة وشباب من سبكرة شيخ عثمان شيخ عثمان الحاج الفاروق التجاني إبيت وشباب من جليجي عبد الرحمن عبد الله محمد عبد الله جد محمد وشباب من القطر آدم موسى أجيد عبد الله كمتي عبد الله موسى عبد الرحمن الشباب من النبقايا حسين محمد أبكوشين محمد السنوسي بخاري بلاما النور محمد وشباب من ميليسايا عبد الرحمن جبرين الياس جبرين مكايل عبد الرحمن الشباب من أم الخيري جبرين دنقوس ودناء وشباب من عجامة النايم دورو زينب آدم فكي البلاما هارون جدة وشباب من انقوشي ديكوين فرج الله وشباب من امسكيني حسين مكايلا وشباب في ندقوي شخيطي حسن الدنقوس علي أبكار بلاما كروف وشباب في ندقوي آلا علي جدة جدة آلايا وشباب في ننكنجو جدة آدم التوم آدم محمد شروما وشباب في نكلمي أبيس جبرين محمد إيسا وشباب في ندقوي حسين أحمد أحمد توم وشباب في نكلمي جبرين جيمي وشباب في نأدا أدم أحمد حبيب أحمد كاكا أحمد توم جبرين وشباب في ننجمينا آدم حسيني أمباري محمد الحاج عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الشباب إن جمينا جدة محمد دلقي الجدة وشباب إن جمينا فيصل محمد آدم محمد عبد الله محمد محمد هارون مكايلة محمد وشباب إن ديكو دلقي إدريس شيخ شيبو وشباب إن طامو شيخ عبد الرحمن بلامع الجد وشباب إن جليجي حسن خرسة جدة بشي جدة صالي إلي عليفة وشباب إن مدوان حسن خرسة الجد موسى فكي الحاج وشباب في نجيقيني بلام صالح بلام عبد الرحيم وشباب في مشيطيري بلام صالح وشباب في نطامو هارون عبد الله بلام ليبيان كفتر آدم وشباب في نبديدي محمد جنبة أخونا بشارة وكيل عبد الله الرخيص محمد الرئيس جميع الشريف ولا هرة موسى آدم وشباب في الشنفريات ضهية موسى بلام حامد بروك هارون محمد يونس وشباب في السمعين محمد جخلوس جرمة حسنة صالح برنو جدة ولا حسنة وشباب من الفوات يوسف جدة بلام شين اللمبة مكايلة مكايلة رمات وشباب من مقرقف الجد محمد عبيس وجبرين وشباب من مرمي محمد خجو عربي محمد وشباب من جيتو بلام سيد كنداو وشباب من جدادة هارونا الكبير بلام هارونا عبد الله بنية أبكر بشارة إدريس جيمي الرئيس كبشي تربيل مكايلة جغل إدريس محمد إدريس عبد الله رمات بلاما الجدة محمد تصالي وشباب في مرميات أقب الشيخ حسيني بلاما آدم وشباب في جمتنقة بلاما أفير دلقية تجاني إلي وشباب في كاغا موسى دوغو عبد الله دوغو وشباب في مودة سكورة حسن عبد القادر آدم موسى وشباب في فرشة فرشة الفرش بلاما محمد قندي معلوم موسى وشباب في مودة سكورة محمد أزني بلاما أخي وشباب في الجزيرة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بعروسنا إيالهم الاثنين مكايلة جبرين وآدم مكايلة جبرين محمد ومحمد جبرين آدم العروس يكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في الضباء اللي تبلاما حليمة آدم واصل بلاغات كفتر عبد الله محمد هارون محمد هارون هوسة محمد عبد العزيز محمد حسيني جدة قنبو جدة أبا محمد موسى الضيف محمد الضيف هارون كفترة صغير كفترة سيد الضيف محمد علي جبرين رمضان رمات رمضان محمد قرقوم خميس رمات طاهروا أبكر بول دلقي بول أكا بول أكا طاهر رمضان جيمي طاهر رميدو طاهر محمد طاهر جيلي جرمة جرمة جيلي إما إمر محمد جيلي حامد جيلي جرمة محمد محمد جرمة حسن جرمة محمد آدم دنا جرمة أنغنيا جرما تاميد إدريس عبد الله إدريس جدة آدم محمد عبد الله حسن غرغوم جدة غرغوم دغنو كندي مكايلا كندي وريل كندي إمت وريل أحمد الحاج جبرين آتي جبرين كندي جبرين بشارة الجد شايبو بشارة سيد بشارة جدة موسى إبراهيم موسى وريل جدة موسى إبراهيم جدة إبراهيم أبكر إمر كونغولي موسى رمات أبكر إلي أبكر عبد الله أبكر إما أبكر خالة أبكر آدم لنغاي رمات عبد الرحمن عبد الرحمن أبوش إيسا عبد الرحمن أبايا آدم أبايا أجيت موسى عبد الرحمن أجيت رمات أبكر أجيت رمات هارونا حسن هارونا أطيل الحاج جيم هارونا حسن جدة في أفني لوم الفرحة ببلغوا إبلام بشار عبد الله موسى إيسا إمر النمير موسى النمير محمد إيسا دينيني محمد إيسا موسى كمسلم جبرين محمد كمسلم جبرين كمسلم كمسلم قدوة إمت عبد الله جبرين عبد الله مشي عبد الله أبيسو فتحة إمت محمد عبد الله إما حسين محمد عبد الله إمت محمد آدم محمد بيرو محمد أبيسو محمد أخو الرئيس هارونا هارونا أباشيني يوسف سفير صالح درمان جبرين عبد الرحمن النمير بشارة عبد الله بشارة هارونا تشمبي جدة موسى إيسا محمد توما محمد وشباب نبدي إدريس عبد الرحمن شين خميس وشباب نمدينة كفتر عبد الله توم محمد إبراهيم هارون محمد موسى أخي عبد الله أبو نجوجة دنا عمر علي باوسا دنا جبرين نجمي أطيه عمر بلاما إيسا عبد الله ود الرئيس شمبي والشباب ينمود السقوريات جيم إيسا يونس إيسا جيم محمد نكور إيسا رمات موسى يعقوب بدان بشار عجيد محمد عجيد جيم دنا هارون أبا كشال محمد أبي صاحب شيني وشباب إفني صالح جبرين جبرين ككا الحاج جبرين وشباب إفني أردبي الدبة هارون محمد حسين آدم يوسف غنبو حسن أخي حسن أسيدي عبد الرحيم عبد الرحمن وريل إدريسا وشباب نتشوفل آدم موسى حسن عبد القادر آدم هوا دقو أخي أخي سيد محمد إيسا وشباب نكركب ملاهم هميد محمد نجوان رماتا أباخونا أسيدي رمات هارون وشباب نتيتل بشار عبد الله حسن أبو قاج وشباب نبجبها جدة خميس معلم أبا أبكر محمد أبكر حامد جبرين نبول جبرين أجد أبكر حسيني أجد أمباري في هرنجاجي عبد الله هوسا ساكن هوسا نصر أجد يونس إيسا وشباب من التانجلي عبد الله محمد إزيرك إيسا وشباب من جبليرو بلام رامات أجد بشارة موسي بركة أجورة آدم في جمينة بلام أصاب الله في طيبة كمسول ما حسنا آدم بكري محمد طاهر وشباب من هميضات مؤمن محمد حماي أبكر وشباب من الشاب الجوز محمد إيمت باشو مجيدة وشباب من أمبلولي محمد موسى موسى محمد آدم محسنة أتشكو جدة عبد الرحمن أبكاكا جبرين رجيبي بلاما موسى صالح يونس محمد إيمت أبا أدى إيني رمادة جبرين رضية جبرين زريقة جبرين وشباب من إيجيليجي رضية بتل بلام عبد الله سنكوت أمبدي وشباب من رضينا قوي التاني بيت هارونا في نجيته خريج هارونا في الشقيق زار محمد كتوم محمد الجاني سعيد حبسة محمد وشباب ينشنفري إدريس هو عبد الله هو عبد الله هو بيت بلام عبد الله أمبشاعر محمد وشباب من بدي النايمة أمبدي ساكنة أبكر أدى محمد جنب حسنة جميع حسنة أش أبكر أمينة اللاكي جنب رماتة أمن سيدة خريجة بيت بلاما غنبو مريم إمر دهايا إدريسة أنكسير سيدة أجد بيت أنشلخو توما محمد حبيب إدريسة أش بشير مريم خالة حبيب عبد الكريم خريجة محمد أميت محمد زريق موسى فني أحمد فلاتي أحمد أنجج كفترة أجبا هوسا وشباب إفني أشي هوسا في لاماجي همرا هوسا زريقة عبدالعزيز خديجة أمبدي هو أجد ياسين بيت ميلم إدريسة أدم حسنة جميع محمد حج أبكاكا هو إدريسة أنغاسي زوجة عبدالله هوسا في تنجلي الرئيس حسنة كمية أجد جبرين عبدالهادي محمد في لاماجي أجد أجد أن خرس إمر أمينة موسى أن جدات جدة في إفني ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا ولتهم وأخوهم بركة حسين أرسكم يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في إفني هلي تبلامة حامد جرمة الحفلة بهي كانتون كدان الحفلة بهي كشلة أبكر محمد الساعة 7:57 دقيقة نمشي لمكانة الفن.
1: وسلم على قلب من صبا الله والمحمد جو خيان قروب أهراي.

0: الشمع صلى ماري بكل بابا زدا أطلع يبان مهبا جا قيشاني قولو قفر
1: ترجمة نانسي قنقر.

اخر البلاغ سلطان محمد اجي لك شله كاسر وشف دي كانتو انا كدار ابراهيم ماجد مهدي وسلطان هنا مرمي ام الق اليوم الفرحه مبلغه للشباب والكفاتري والجرمعيني نكنتو ماني الرئيس والشباب الكفاتري والجرمعيني نكنتو افرق الرئيس الشباب والكفاتري والجرمعيني نكنتو كدادا الرئيس والكفاتري والجرمعيني نكنتو اسلا الرئيس انا الشباب والكفاتري والجرمعيني نكنتو الفاس الرئيس انا الشباب والكفاتري والجرمعيني نكنتو ماي ايش الرئيس انا الشباب والكفاتري والجرمعيني نكنتو سيبيربان الرئيس والكفاتري والجرمعيني نكنتو بنزيد انا حسن اجيتا ولكل الدوكا والحكامات بدرجين انا الرئيس انا الشباب كبشي جيمي تا بريمي بيس بريزيدان غيديو جيمي تيزن بيس بريزيدان كريم غومبو الرئيس انا الشباب محمد بشير بشاره جرما انا الخيل حسن يايا والدرجان ده كمان ببقى بالساعة 8 سوا سوا يوم الأحد في مرمي أم ألقي اللي تبلاما أجيت عمر كانتون كدادا الوقت تم الساعة قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك كمنا اليوم قد كنا نخلو بكنا لزميننا كما كوي بيجي بيكلم لكم بكلام نصار بقول لكم يسين جامعنا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشدن أروك دي بعافي إن شاء الله نلوم معكم أم باكي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. يتواجد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بدعوة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام في كينيا. كما يشارك فخامته أيضا في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو بدعوة من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.
2: في إطار مساعيها لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الأفريقية في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها القارة السمراء، تنظم فرنسا بالتعاون مع جمهورية كينيا قمة فرنسا أفريقيا التي تحتضنها نيروبي يومي 11 و12 من مايو الجاري تحت شعار أفريقيا إلى الأمام. وتأتي القمة في توقيت حساس تسعى فيه باريس إلى مراجعة مقاربتها تجاه دول القارة من خلال بناء شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر توازنا واستدامة. وتركز القمة على عدة محاور رئيسية أبرزها تجديد الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والدول الأفريقية عبر دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التصنيع الأخضر والابتكار في محاولة فرنسية لاستعادة الحضور الاقتصادي داخل الأسواق الأفريقية بأساليب حديثة لتعزيز موقعها ورسم ملامح جديدة للتعاون مع القارة السمراء. كما تهدف القمة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة والدفاع عن نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلا لأفريقيا. ومن أبرز الموضوعات التي ستتناولها القمة قضايا الشباب والرياضة، الصناعات الثقافية والإبداعية، ريادة الأعمال، السلام والأمن، المناخ والبيئة، الصحة، الزراعة والذكاء الاصطناعي. وتبدأ فعاليات اليوم الأول بانطلاق منتدى الأعمال تحت عنوان إلهام وتواصل يوم 12/11/2026، والذي سيركز على ملفات الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى، من بينهم قادة شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني من أفريقيا وفرنسا. ويشارك رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي وصل إلى نيروبي اليوم في أعمال قمة أفريقيا إلى الأمام، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني ويليام روتو وعدد من القادة الأفارقة لبحث سبل تسريع الانتقال من مرحلة الطموحات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ العملي وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة الشعوب الأفريقية. وتمثل هذه القمة خطوة مهمة في مسار العلاقات الفرنسية الأفريقية، إذ تعد الأولى من نوعها التي تستضاف وتعقد برئاسة مشتركة مع دولة أفريقية ناطقة باللغة الإنجليزية. من مدينة نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: استقبل معالي رئيس الوزراء السفيرة لمي هيلينا بمكتبه ظهر اليوم وفدا جزائريا من شركة سونغالفار الدولية والذي يزور البلاد حاليا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين تشاد والجزائر. حضر المقابلة وزير المياه والطاقة باسالي كانبي مارسيلي. محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: في خطوة قوية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين تشاد والجزائر على كافة الأصعدة، وفي إطار تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين لمسار التنمية والشراكة الهادفة وتجسيد مخرجات اتفاقيات التعاون المبرمة ومذكرات التفاهم الموقع بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة الجزائرية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في 22 أبريل المنصرم، فقد وصل إلى البلاد في وقت سابق وفد جزائري رفيع من شركة سونالغاز الدولية. وقد قام هذا الوفد الذي يقوده الرئيس المدير العام للشركة السيد يزيد جلولي قام اليوم الاثنين 11 من مايو أيار 2026 بزيارة إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث استقبله معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بحضور وزير المياه والطاقة باسالي كانابي مارسلين، إلى جانب عدد من المستشارين والسفير الجزائري لدى البلاد، فضلا عن المدير العام للشركة التشادية للكهرباء تشاديليك. رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا في مستهل اللقاء أشاد بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين تشاد والجزائر والمسائل الحثيثة القائمة لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا معاليه إلى أن التعاون في مجال الطاقة من أهم الأولويات، مؤكدا حرص القيادة التشادية على تعزيز التعاون جنوب جنوب وبما يسمح بالنهوض المنشودة. هذا وعقب اللقاء صرح رئيس الوفد الرئيس المدير العام لسونالغاز الجزائرية الدولية يزيد جلولي ممتنا للقاء، وقال استعرضنا مع معالي رئيس الوزراء فرص الاستثمار التي يتيحها قطاع الطاقة الجزائري في ظل الشراكة المثمرة القائمة، وأضاف
4: اليوم جينا على رأس وفد تقني أكثر وتقني، جينا للمساهمة بتشييد المحطة توليد الكهرباء، هو نقطة الانطلاق لنا في تشاد. اليوم انطلقنا بعد توصيات اللي كانت في لقاء الجزائر بين الرئيس الجزائري والرئيس دول تشاد، كانت النتائج اليوم رانا هنا باش نبداو بالخطوة الأولى وهو محطة توليد الكهرباء. ولكن المحطة الأولى اللي بدينا بها بالحق هي بعت نخبة من تقنيين تاع تشاديلاك إلى الجزائر، راح يكونوا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكونوا في الجزائر باش يبداو التدريبات تاعهم، باش يكونوا هما اللي راح يسيروا هذه المحطة. والأبواب تاع المدارس مجمع صنع الغاز اللي هي بعدد 6 في الجزائر اللي تحت كل توليميتي كامل الأشغال اللي يقوموا بها، إنتاج، نقل، توزيع الغاز، نقل الغاز، مفتوحة للإنجينيرينج، الهندسة مفتوحة لكوادر تشاديل.
3: للإشارة فإن صنع الغاز الشركة الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز ذات الطابع الدولي هي شركة عمومية تأسست عام 1947 وهي مسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتستثمر في العديد من الدول.
1: شهد فندق راديسون بلو صباح اليوم انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد، الكاميرون وأفريقيا الوسطى. المناسبة رأستها وزيرة النقل المدني والأرصاد الجوية فاطمة جوكوني ودي. نعمات حامد عبد الله.
0: إنه المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة إنجمينة خلال 3 أيام، ويعتبر لهذا المنتدى أهمية خاصة كونه يضع تطوير الممرات البرية وتسهيل النفاذ إلى الموانئ ضمن أولويات التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث. شهد المنتدى عدة كلمات افتتاحية وتوجيهية من وزراء النقل وممثلي الدول المشاركة، إلى جانب كلمة وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوي الوطني، أكدوا خلالها على الالتزام السياسي المشترك في توطيد التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي لتذليل العقبات أمام حركة التجارة. وأجمعت الكلمات على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق وتحديث البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتيسير سبل العيش على المواطنين الدول الثلاث. كما أولى المنتدى اهتماما بالغا بملف تسهيل حركة البضائع عبر موانئ الكاميرون، خاصة ميناء دوالا وكريبي باعتبارهما المنفذ البحري الرئيسي لكل من تشاد وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد الوثائق وتقليص العوائق. تميزت هذه الدورة الخامسة بحضور نوعي للقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين إلى جانب الوفود الرسمية، بهدف التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية وبناء نظام نقل ومواصلة أكثر حداثة وأمانا وكفاءة لحركة البضائع عبر الممرات الإقليمية.
1: استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا بمكتبه الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ماريو جوزيفين سامبا. تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في هذا المجال أي مجال التعليم العالي، أبرز ما تناوله اللقاء محمد موسى أحمد طاهر.
5: حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق السلام المستدام، جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتينان مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ماريا جوزيه سامبا. وعقب خروجها من اللقاء صرحت الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الأفريقي، بأن الهدف من هذه الزيارة هو تكوين وتعزيز قدرات الجانب التشادي وقياس قدرات تشاد على الابتكار في سياق السلام المستدام وجمع البيانات، مضيفة بأن جمع البيانات اليوم يعد أمرا استراتيجيا للغاية، وإن الاتحاد الأفريقي وتشاد يعملان على إبراز دور البيانات التي أصبحت مجالا هام للدول، ولا يمكن التفكير في التنمية دون التحكم في الموارد المتاحة للمعرفة. كما يجدد الاتحاد الأفريقي التزامه في مرافقة تشاد في إنجاح الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030.
1: افتتح الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برم علي أعمال ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. الورشة جرت فعالياتها بحضور المنسق الوطني لمشروع سويد وممثل البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المدعوين. محمد عمر إدريس.
6: تعد هذه الورشة فرصة مثالية للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك زواج الأطفال ووفيات الأمهات وحصول الفتيات المراهقات على الخدمات الأساسية. لذا تجيء هذه الورشة من أجل بناء القدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل السويد يوسف أواري أكد أن التغيير الاجتماعي سلوكي عملية تستغرق وقتا يتطلب تحالفا قويا وتضافر الخبرات ومؤسسات متكاملة ومشاركة مجتمعية فعالة ومدعومة تتناسق بين الإجراءات الوطنية والرؤية الإقليمية. ممثل البنك العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أكد دعمهم المستمر وجودة مساعدتهم الفنية والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز معاييرنا المنهجية. الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برم علي قال إن تنظيم هذه الورشة تعد بالنسبة للحكومة مؤشرا قويا ودلالة واضحة على الالتزام الثابت لسلطاتنا العليا بجعل رأس المال البشري في صميم التنمية الوطنية.
7: إن الرهانات المطروحة في هذه الورشة بالغة الأهمية، فالحكومة التشادية تنتظر من هذه الأشغال أدوات عملية ومؤشرات واضحة ومناهج ملائمة لواقعنا، فالقرارات السياسية ينبغي أن تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة منكم، ومن هنا تبرز أهمية المتابعة والتقييم والتعلم باعتبارها وسائل أساسية لتوجيه أعمالنا بصورة أفضل وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وتعزيز ما يحقق النتائج الإيجابية.
6: هذا وقد تضم هذه الورشة عدد من المشاركين القادمين من 7 دولة إفريقية.
1: افتتح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العامة أحمد بشارة سعيد أعمال الورشة التكوينية لترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية في مجال إبرام الصفقات العمومية. مناسبة الافتتاح جرت بوزارة الشؤون الخارجية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: بدعم من السلطة التنظيمية للصفقات العمومية، لهذا الصدد يستفيد موظفو سلطة الطيران المدني على مدى 5 أيام متتالية من أعمال الورشة التكوينية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية والمهنية داخل إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية. في مستهل حديثه مدير التكوين فيصل محمد دوتم رحب بالحضور، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية في استراتيجية تطوير مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باحترام القواعد المنظمة للطلبات العمومية. بدوره أوضح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد خلال كلمته الافتتاحية أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء يتمثل في تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة التي تمكنهم من التحكم الأفضل في آليات إبرام الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات القانون المعمول به. كما ناشد المشاركين التحلي بالجدية والانضباط والانفتاح الفكري طيلة عمر الورشة حتى تكون فضاء حقيقيا لتبادل الخبرات وتقوية الكفاءات. ويشار إلى أن المشاركين سيتناولون خلال هذه الورشة العديد من المواضيع المدرجة ضمن البرنامج، من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية، إلى جانب المحاور المتعلقة بتحسين الأداء الإداري وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
1: في سياق متصل، نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد نظم ورشة تدريبية حول الإعلام ومكافحة الفساد. عثمان يحيى الحاج.
9: تحت شعار دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، هذا هو شعار أعمال الدورة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تقوية كفاءات الصحفيين في أهمية كتابة وتحرير معلومات المتعلقة بالفساد بنزاهة وشفافية بغية تفادي من الأخبار الكاذبة. في كلمته الترحيبية لرئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر، قال بأن الدورة تأتي لمعالجة قضايا الفساد.
10: إن معالجة قضايا الفساد تتطلب قدر كبير من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات المهنة، بالإضافة للإلمام بالإطار القانوني والمؤسسات الذي تعمل في نطاقه الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، حتى يؤدي الصحفي رسالته بمسؤولية وتوازن ومصداقية.
9: بدورها المراقبة العامة النائبة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة عبد الكريم سمايلة، والتي تحدثت عن أهمية الدورة التي تلعب في تعزيز العمل الإعلامي من جهة وكتابة التقارير بشفافية من جهة أخرى، مضيفة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية وأن الصحافة هي الشريك الأساسي في كشف الفساد ومراقبة المال العام، طالبة من المشاركين الخروج بنتائج جيدة تسهم في تعزيز السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وللتذكير بأن الدورة ستستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الصحفيين القادمين من مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بالبلاد.
1: عقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برمة لقاء توعوي مع أهالي قرية بلالائي الواقعة بولاية مسكوري بهدف تعزيز التعايش السلمي ونبذ العنصرية ونشر ثقافات الوحدة الوطنية.
11: في إطار نشر رسالة السلام والتعايش السلمي ونبذ التفرقة والعنصرية، عقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برمة لقاء توعوي مع أهالي وسكان قرية بلالتي بمدينة مسكوري حاضرة ولاية حجر لميسة. وشهد اللقاء عدة مداخلات تمحورت حول أهمية السلام والاستقرار والتعايش السلمي، مع التركيز على ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التفرقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. وفي كلمته شدد رئيس الحركة صالح برمة على ضرورة التماسك بالسلام والوحدة والابتعاد عن الخلافات والفتن، داعيا إلى العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.
12: كثير من الناس بدوروا بزيدوا الحرف في تات وبيكلموا بكلام حوان في تات وبلز الشباب عشان يداوسوا في تات، انتو دور منك وانتو دور منك، يدوروا يفتنونا، ما تسمعوا الفتنة. ألومنا وافكير دائما وأبدا تحت القيادة الواعية والرشيدة للمشير محمد إدريس ديبي إتنو. حماية انت الوطن ده في مسؤولية أي راد قائد معانا. ما تسمع الكلام الفارغ الناس بيقولوا في التيك توك ولا في الفيسبوك.
11: واختتمت المناسبة برفع الأيادي إلى الله عز وجل أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار في ربوع البلاد. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: جرى أمس بفندق بأحد فنادق العاصمة الجمانة سهرة ثقافية من أجل إطلاق البوم جديد يحمل اسم تيمبا الثقافية لمجتمع الموسي حسن موسى حسين.
13: تجيء السهرة الثقافية بمناسبة إطلاق رسمي لمجموعة فرق الموسيقية الجديدة تبما الثقافية لقبيلة موسي، وتهدف هذه البادرة إلى إحياء وتشجيع الثقافة المحلية من خلال عروض فنية وموسيقية وتعزيز الروابط الاجتماعية والتبادل الثقافي بين أبناء تجمع موسي. رئيس جمعية تبما الثقافية الإنجي جان لامغولو قال إن هذه المجموعة الموسيقية التراثية تبما الهدف من إنشائها هو الحفاظ على الأغاني التراثية للأجيال القادمة لتجمع أبناء موسي في كافة أنحاء البلاد، وذلك عبر عرضها في كل مناسباتهم الاجتماعية والثقافية. كما دعا الشباب إلى التماسك بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي وتطوير الأغاني التقليدية بلهجة موسي. ولدى إطلاقه لأعمال مجموعة فرق الموسيقية الجديدة تابما الثقافية، رئيس مهرجان الثقافي كودوما لتجمع أبناء موسي في تشاد هنزيني دانييل أشاد بالبادرة الثقافية لأبناء موسي، مؤكدا أن التعليم يمثل أساس التنمية والمحافظة على مستقبل التجمع وثقافته، وعليه طلب بدعم المدارس والمراكز الثقافية في مناطق تجمع أبناء موسي بالكتب المكتوبة بلهجة موسي، كما حث المجتمع إلى التماسك بالعادات والتقاليد والمحافظة على موروث الثقافي الأصيل لقبيلة موسي. هذا وتقللت الصحراء الثقافية رقصات شعبية وأغاني بلهجة تجمع قبيلة موسي.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب، أنسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.